هذا هو منصور، عم الحاكم والأميرة ليلى، حامل القلعة وحارسها الأمين، صواني الوجه كحجارتها، وفولاذي الإرادة كحراب حماتها.

0: وهذا بدر يزعم أنه تاجر حرير، وبينه وبين تجارة الحرير لهجة الرجال، في ثيابه غبار المعارك، وفي صوته نبرة الأبطال. ما جاء يطلب بدر؟ ما هي أهدافه؟
1: هون المطرح يلي بابه بدل مسكر ما بيفتح.
2: مينك انت؟
1: انا بدر، بيع بتاجر بالحراير، بغزو التاريخ ومصاير.
3: وهاللي معك مين بيكونوا؟
1: رفيقي فارس، خي صقر، وهود رجالي اللي ما بيخونوا مثل الدرع بيحمو الصدر.
3: معرفنا من وينك جاي؟ يمكن واقع من شي قصر، يما من اخر شي حكاية.
1: جاي من هالسهل الواسع، مطرح ما بيتخبى النسر من هدير الزوابع.
3: مين بتعرف بقلعتنا؟
1: أميرتكم.
2: أميرتنا
3: تعرفها من قبل هلأ؟
1: قصتها بكل المطارح، وبسمع أنه برجة معلق وبالسما فوق الجوانح.
3: أنا الأميرة اللي قبالك، قول اللي خاطر عبالك.
1: أنا عارف أنك أنت واسمك ليلى، وبزمان الماضي سفرتي، واليوم رجعتي من السفر. جاي أحضر يوم رجوعك وأهديك من بلادي هدي مشغولي بإيدين القمر.
2: نحن ما بنقبل هدايا، يمكن هاي دي ضربة حجر.
1: ما تخافوا منها، ما فيها من أسرار الزوايا.
3: وغير الهدية، شو عندك من أخبار؟ من أسرار بعدك مش حكيها؟
1: عم يحكوا الناس بقصتكن.
3: شو قالوا؟
1: حاكم قلعتكن ما بيطلع من خلف ستار، قاعد وحده مع أفكاره. جيب له معي هدية بقدر وصل له هي. طلب لي منه إن كان بيقبل يستقبلني بهالسهرية.
2: ضلك ناطر، رايح أسأل.

0: بيشكرك يا بدر حكمنا وبيعتذر يستقبلك عنا.
1: هيدي الضيافة وين يا منصور مجد الأمارة وقيمة الإنسان؟ لو كان عندك بعد 10 قصور تنسى الضيافة الخلقة بلبنان.
2: لو في كرامة بقلبك وإحساس ما كنت ناطر عدروب الناس. كمل طريقك هالأرض فيها
1: ألعاب كل رجال تحميها، مش برج واطي وحجرتين صغار نشقوا تيحموكن من الزوار. قال المثل إن كان خلقك طال دق البواب بتعرف الأبطال. لا تخاف يا منصور من تجار، ما زال درعك كونتين حجار.
2: هوهو يا منكلها بالرجعة يما منكلها على الباب، وبين الرجعة والقلعة من الدلفل تحت المزرق.

0: سوا.
1: شوف يا صاحبي، مش رح نجي على الأرض مش وراين، وهالكاس مرة منشرب مش مرتين. يمكن الحاكم وهم يما شي جبان مسكر عحاله خلف هالحيطان.
2: جرجرتنا من السهل للغابات، وفرجيتنا من بعيد أعلى قصور. لا عاد فينا ناكل العنبات، ولا عاد قادر تقتل النطور.
1: نحنا ما جينا نبيع خيطان وحرير، منموت شو بهم، خلينا نموت هلأ قبل ما يسكروا بتفوت، وبنص ليل افتح لنا الباب الكبير، منشوف كأنه حاكم الرجال يما خيال وخلف منه خيال.

0: ليش بعدك يا بدر عنا؟ عبوابنا عم ينقح خيالك من حريرك. نحن فعنا شو عم تغزل انت ورجالك؟
1: جاي تودع صاحبة هالعيد، ضليت ناطر بعدني كرمالها.
2: لو كان هو حكم القلعة الوحيد تقبر عيونه قلعته ورجالها.

وهذه هي نور إحدى بنات القلعة، أحبت صقر شقيق بدر وراحت تحاول إدخاله القلعة ليتمكن من فتح أبوابها ليلا لأخيه بدر ولرجاله الذين يطمعون بالاستيلاء عليها، فهل يتم لهم ما يريدون؟

شو باك يا بدر؟ شو باك بتروح وبتجي وبتروح مثل الحصان الشارد المجروح؟ شو مضيع؟ مفتاح السر يما ناطر حدا يمر. بوجهك حكي، عن مين عم تسأل؟ عن صقر اللي بعده بالقلعة. الفوتة هينة بس الرجعة بدها حلم يكون أطول. قبلك ركع أبطال عباب الكبير وانت جاي تفتحه بخيط الحرير.

0: خيط الوعد بيناتنا رح ينقطع. لا تعتبي اللي صار بده يصير. بيني وبينك وقفي كلمة مصير. وخي صقر وين صار؟ وين ما رجع؟
1: خيك وقع بإيد هالحراس ورح نعدمه يا بدر عند الصبح بساحة القلعة قبال كل الناس.
0: بين خيي والصبح واقف رمح.
1: شايفي مصيرك صار بحالة خطر.
0: عند الخطر منصير نتحدى القدر.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4384-044-000، وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

خيلو عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

أكتفوا بالله العظيم أنني أحترم أسطورة الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك

0: هنا راديو كوكبة.
1: نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة،

0: الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الرابع، الانتقال. ثمرة هذا السر، الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتوا برفقة راديو كوكبا

فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق فتعالي.

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: عم تسمعوا راديو كوكبة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مش عمالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم ديتك.
0: يلا قوي ما هيك خير جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي اياهم عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر. إيه؟ أوضة.
0: كتير عم يسألوني. ليه ما قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
1: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إلي؟
3: إلك أنت؟
1: أنا وحدي، لا قدامي ولا وراي، بظهر من الصبح أنجا أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبناء درويش بدلك على بيتنا.
1: شكرا يا نزار، مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
1: درويش.
0: نعم.
1: هي واختها ساكنين لحالهم؟
4: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
1: ولو يا درويش. أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
4: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
1: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بيك أشياء.
4: طيب باردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
1: آخ كنت نام عند واحد صاحبي، بس بيظهر آخر مدة صار يتضايق فيي.
4: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
5: لحظه ست ملحم، تاكلت كافيه درز هالقطعه اللي بايدي بس.
6: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: ملا مشوارها تعي.
5: هاي جت اختي نجوى، هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
6: يعني هالموديلات السنه شي بحير رائع. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي.
3: تكرم يا جارتنا.
6: الله
3: يا بس دقيقة ارتاح لي شوي.
6: ايه طيب عيني.
5: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختك. طيب انت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضة. هلا بعدك من ساعة ما رحت انا على السوق انت عم تفتشي بهالدفتر؟
6: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي برسل. انا عجبني هالموديل هيدا. لايك طب
3: تشوف
6: شوف هيدا نشوف هلون.
3: ايه بس انتبهي ست ام الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
6: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك اياه انا امبارح.
6: ايه دخلت نسيته.
3: هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برح لها الموديل.
6: منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياس. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قولتي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
5: ست ملحم.
6: نعم.
5: انا عندي تبيع الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغيري.
6: قولتك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياس من هون. يي علينا اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
5: خليكي بشغلك انت يا اختي انا بفتح.
6: اوكي.
1: نهارك سعيد.
5: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
1: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
5: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي لعم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
5: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
5: طيب مثل ما بتريدي. تفضل يا عم تشف، فرجيك على الاوضه.
1: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضل.
2: كثير منيحه
3: هاي، خلصنا.
2: يسلموا دقياتك،
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
2: شكرا. بس داخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني، بوافقكم انتو تأجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا منقفله بالغال. ايه؟ بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
2: الى باب خارجي. ايه اذا كان هيك معلن شي كتير منيح.
3: تصور هو فايت ظهر من هون لك.
5: يظهر الأوضة عجبته كنجوى، اتفقي معه للعام.
1: اذا ما عجبتني الأوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
2: شو شو في عينه رفيعة اخونا.
1: متأسف يا اختي، هالتهمي مش اللي انا غلط.
2: لا يا حقي انا ما بيني شي عدم المؤاخذة، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
1: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضة؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجبارية على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
1: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخمس معاملات الناس بالسرايا، باخذ اجرتي منهم سمحه نفس.
2: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحه، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحه النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخه عم بعرف احسن شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
2: حضركم. بكره رح تفصلين لي التغيير مش هيك؟
3: ايه تكرم عيني. الله يسلمك. تبقي تعي سلينا.
2: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بجي بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
1: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
5: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
1: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هشقفة البور هذه.
5: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
1: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
5: ولو يا عم اثنين خيات يتامى، قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلا نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
1: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
3: وما أنه هلا وجدت عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
1: بالحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
5: وهي أنا فايتة حضر الغداء.
7: جهز عم جديد بيظهر؟
2: نعم؟ ايه ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
7: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي طروح أطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
2: ايه اذا ما كانش في مانع نزال هلا لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبه. ايه بس وينك، انتبه هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغه تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل، شو تعمل
7: هاي؟ هاي عم بلش تاخذيها عن جدك. روح عمي روح، انتو نسوان مثل الدجاج ما بتهتسوش الا بالغربله بس.
2: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي والنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
7: عم تقلك روح يعني، اخذتك عن شغلك واخذناش روح.
2: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك دايقة؟ ايه حق على فوق هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياطة.
7: نحن المنقدين اللي فوق الغربال واللي تحت الغربال. ايه تحت خاطرك.
2: سلم خاطرك.
7: انت اجيب المصريات لا ما عندي. شرف يا ست. فش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي.
6: ايه
7: وبيفضل معك
6: ولك يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي، مش كل الديوك مثل بعضها. الديوك اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شي من الخياطه؟
7: وصيلي على الشروال مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
4: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
8: مرحبا.
4: مرحبتين، اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل هون؟
4: كيف شو عم بعمل؟ اوضة مستأجرة هون.
8: مين مأجرك اياها؟
4: الخياطات اللي شو.
8: وبقديش مأجرينك اياها؟
4: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
8: ومنين معهم حق يأجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
4: لك يا خيي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف. هيك
4: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
4: طيب اسالهم للخياطات.
8: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
4: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
2: اسم الله عليك يا خزنعين، ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
2: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
6: ايه
2: خلي عنك حبيبتي خلي عنك، انا بفتح. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مشي تيار؟
8: لا والله جاي يشوف شريكتي بالملك. يعطيكم العيشه.
9: ايه زيدك عافيه عم منصور.
3: تفضل.
8: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انت واختي، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف بسند الأجار اللي بيني وبينكم؟ في شرط بيقول

0: هنا راديو كوكبة.
1: أبد بقدم شيك لو إيش حتهم الأوضة.
2: وليش مدني عليك كتير حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
1: لا مدقي علي كتير إيه ست ملحيك. مش كافي أجار قديم ورخيص. حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
2: لكش تحكي كل الناس مثل بعض هاي.
3: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل من اللي يخلي الأوضة.
1: إيه هيك. وإلا مضطر قدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
4: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
3: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
4: ما بيقدر يطلع حدا. بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
3: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
2: بسيطة يا طنط بسيطة. أنا عندي رأي. إذا كانكن شفقانين على هالرجال وبدكن تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
4: حق معك ست أم الحين. إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
2: تعرفوا ليش؟ لأنكن إذا بدكن تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني بجوز يتمنى أو بجوز يدعي إنه مهجر. وأي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالأيام.
3: على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعه.
4: يا عمي صحيح ليش نحن اخدينا هالاهميه الكبيره.
2: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتعملي معروف.
4: تكرمه.
2: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
5: هي ام ملحين الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رأيك فيهم منيح ما هيك؟
6: منيح بس ولا أشرف من هيك بنات. ليش في شي؟
5: ما في شي لكن إذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبرني وحدة منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحدة منهم؟
6: الله هلا أخولك درويش خلينا
3: بدك عمي أبو ملحين.
5: هيدي وحده منهم خي ابو ملحم.
6: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
5: هي مايلي الخي ابو ملحم الا ايه الله يخليك الا ايه.
4: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم بتحب توصل لها شيء معي لست ام الحين؟
6: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة انت واختك؟
4: الحمد لله ستر المولى عايشين مثل هالناس.
6: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
4: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
6: مع السلامة.
5: إلا قبل
6: ولك روح
5: لك مش دمه وكسرت ايدي على عكسك وقال لك إلا وما كنت تدلى لما كنت تدلى يا أبلا لك روح كم معروف
6: ولك شو بدي قل لك شو بدي قل لك
5: أنا بعرف شو بدك تقل بعد ما وصلت لك من التم كنت إلا أنا بعرف قيمتهم.
6: وصلت اللقمة للتم؟
5: ايه
6: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوس يا؟
5: لا ما بدي العوس لعوسة بدي
1: فنجين قهوة مستعجلة درويش.
5: نعم قول بلعت عنا حديثك كل النوم
1: وشي هيدا؟
6: روح عمكم لك أصلتي ولا كل شيء
1: المروي يا جاك.
6: شو؟
1: ايدي بزنارك في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
6: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
1: وبدي بيع كل شيء من ملوك وفصي افر من هالبلاد وروحها بلا رجعة يا رب.
6: كروك ليش كرنصر؟
1: ليش وبعدي بملكوا أنا لهالبيت أخيبوا ملك الحمد لله كانوا ملكينوا اثنين بنات إذا واحد تالي يشاركهم بالملك.
6: تقصد هذا حسان مش هيك؟
1: نعم حسان يا سيدي قدمت شكوى تشيله من هالأوضة صار إلي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
6: ليش بلا تشيله من الأوضة كمنصور؟
1: كيف ليش حيبوا ملحي؟ ما بكرة بيثبت جراي بالأوضة وبيصير يطالبني بخلو إذا بدي استرجع بيتك وساعة لأخذ لك على بركة حط تعويض إلهون وتعويض لحقيق جنيبه.
5: لك وينه رجع أوتو إذا بدكم تحكوا؟
1: أخ منك أخ وينك يا حسان؟ حسان قرب لهل تشوف قرب
6: وينك؟ إذا بدك تجرح له كرامته مش كلمة بزعل منك.
1: أخ
5: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
6: الله يحفظك كيفك يا حسان؟
5: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
1: لا أبو ملحي الله معك بس إلي أنا له. إيه؟

0: هوشو هالنصبات اللي حملوه؟
1: كم نصب التفاح وخوخ بدي نبلن ونصبهم بين البيت.
0: ما بسمح لك تنصب شيء أبدا. الأرض أرضي والبيت بيتي وجنين جنين.
2: ولو كمنصور ولو الزلمي بده حول لك البورة لجني لجنين حلوة ومعارض وشخيبي.
0: ما بقبل أبدا وأنا بعرف أنت بدي حول أرضي لجنيني ولجني.
2: وبعدين يا خي منصور هالأرض بيتي مش تابعة مش من ضمن الأجار البيت؟
0: وإذا من ضمن الأجار؟
2: كيف وإذا من ضمن الأجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسين روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافية.
1: الله يحفظك خيب ملحم خطركم.
0: أخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
2: طول بالك
0: خلص خلص الا ما بيعوه من كل هالدنيا.
3: تعال حي منصور شو بتعمل؟ تعال شو بتعمل حي منصور حتى تبكيهم؟
0: شو رايك انت تبكيني؟
3: ايه بكره بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النسبات معهم. انت اتبعهم ايه واحرقهم.
0: تعرف
3: شو؟
0: زكي.
3: ايه أمي توحمت على واحد زكي.
0: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست ميرتي.
1: ألف دقيقة.
0: أنا وعدته للصبايا
1: إيه؟
0: بدي حولهم هجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلا جبت معي كم نصبة تفاح وكم نصبة خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه دمي وابن حليل. صدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت علي مني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير على لطف الذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: تفضل ارتاح يا محسن.
0: ايه
3: تفضل.
0: تشكري يا بنتي. الله معك ست ملك.
1: الله يحفظك. اهلي معلم حسن.
3: وراح اعمل لك فنجان قهوه هلا بجنني.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ان شاء الله مرتاح بجيرتنا يا محسن.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجيرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب مريتي.
0: خير ان شاء الله.
3: هاي البوستجي من زمان ما طال صوبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: أهلين.
1: أهلين.
4: مكتوب من صوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
4: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك. شكرا. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
3: أكيد. مين في إلا غيره بالبرازيل؟
1: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كماجدة؟
3: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
3: هاي تاني مكتوب يصلنا منه.
1: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية، حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
2: خبير.
3: شفتي ايه. ليش بيعتوا بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين، الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدنيا وجوه واعتابت ما بيقول.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
0: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
4: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
2: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوانه تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
4: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
2: ان شاء الله.
4: خاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحم يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايحه افتح علي ليه؟
2: الله
1: يحفظك. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحم؟
1: صدق مش عارف لك وين هو جوا
2: ناطره. الله معك خيب ملحم.
0: اهلا. الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: فاطمة شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى اسس الزريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: ما عليكش، انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك، انا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا اخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض اجرتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم ما عليك، ما تخافي، ما تخلي لا جنينه تغار من جنينه ولا جنينه تغار من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي، انا بكره بساعدك.
1: حق اطمني، ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحن مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث.
2: ايه صحيح، بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بيلا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ البقال الكفاح واسع قدام اثنين، والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف، ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه،
1: خي شو ترتاحي،
2: يكره البنات كتير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كتير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف، يمكن انتحر.
1: لطيف لطيف، شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت؟ نعم ست الملحم.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا، مختفي شي 20 يوم شهر، مدري شهرين ما بتذكر مزبوط. قولي بعدين عاد رجع، كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية، تتذكرك يا ملحم نعم.
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك اضرب، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي، شو هيك صار بخليك معلم حسان؟
2: يا ستي ما انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابو وصار ينذر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون.
0: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصدق بنت. وديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته، لشو بده عيش؟
0: قولتك
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى؟ يتداوى كابو ملحي، مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيه الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح،
2: معك حق، صحيح ست ملحم، هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غيره خيب ملحيم؟
0: شرب في جلقاوة لنقل.
2: لا لا شكرا، بدي روح تفي ارتاش بكار البركة. يلا قطر.
0: قلت لك بكره الصبح بروح بساعدك فيها البركة.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: على كيش. على كيش لا مرمغ، بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي.
0: بس بتجيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش. اخ يا ايدي واخ يا اجري واخ يا ظهري واخ يا خلاصري وهلو ما
0: جاب. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك احلى.
4: ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منه؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوك ببلاش.
3: اه ماشي، شو بعمل لك؟
5: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها؟ هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد حضاره؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطات؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب له مكتوب مسوقر مثل العيده.
5: ايه والله ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العاده.
4: ايه يلا حويلي ورا حويلي، وحضرتكم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجار.
3: هلا يا زلمه انت ايه ليه بلا ذوق بالمره؟ ايه ليه
5: كيف انا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق، انت صرت موزع بكتيب على العاده. في شي مره فكرت تجيب لي شي مكتوب؟ ايه قول
5: لك يا خيي، يبعثوا لك مكتيب تجيب لك اياه هون.
3: لك اذا كان هني بلا ذوق انت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني يلي عم يبعثوا لي مكتيب؟
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله خليك كلمه الله خليك، بس لك ايدك كلمه، خليني اقول لك كلمه. ايه الله خليك
5: قول له هالكلمه. يلا
3: هلا انت ما طالع لحد نجوى الخياطه فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقول لها لنجوى او لاختها يكتبوا لي مكتوب جيب لي اياه انت معها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لو بشرفك. ايه هيدا له الحق يعملوه موظف، هيدا بوسطجي. ايه له الحق تصير هيدا بوسطجي، هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للزناينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركي حتى ابقى زريعة منك.
2: ايه يا عمي، البيت بيتك والجناينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خيي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته خلي يكون بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش خليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر في أنا وترك البنات عجنب.
2: اترك البنات عجنب، أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما موت البعض يا خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدها تأجروا لغيره.
2: آخ ما هي الغلطة الكبيرة إني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي أنا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
2: ما صديقك كمان، انتبه ها.
1: طيب أنت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه.
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. هيا منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حي خيب وملحي،
3: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي؟
3: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
3: تفضل
1: تمنا هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري.
3: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشتلة فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
3: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا شو الي خي ابو ملحم؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه وهوي وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
3: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 300-350 الف ليرة
2: بحياة الله. يا حبيبي لا والله مخمن، وعليك الدلال
3: ممنون.
2: يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
3: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
2: ايه
3: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسرة.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسرة. بتعبد الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
3: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بركة الحاقة.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
2: مش عاجبني مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: وين هو هزبون؟ مين هو؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطلع صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه قال أكثر من 300 ألف ما بيسوى.
0: 300 ألف؟ شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عيد رجع لعندك بعد الظهر أو عيد شفته قل له بأقل من نص مليون مبيع.
1: لا لا كتير كتير هيك.
0: وبتقل له كمان إنه السنسر عليه هوي، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك إعلان عندي؟ إيه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما أنا عم نفعك دايما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو؟
1: لا خلي لا، هاد هيدا اعلانك روح عني روح.
0: اي كلكم ضدي كلكم ضدي. انا بطلت بيه منيح هيك؟
1: وانا بطلت عليكم منيح هيك
0: يا حسان.
1: شلب زمان حيدك
0: حسان. بدك يا عمي شو بيك لك يومين جايين؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدور عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ بس شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي. بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا فلوس.
0: حلو. اوه حضرة جنابك انا بدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك ايه؟ بدك تترك الاوضه بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحه بتقول بدك خلوه. بدك شو دفعت اجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش انت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعوا الشر.
0: ما هو انا كنت بعته بهالسعر الرخيص هيدا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف. بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: ب 400 ألف.
0: يا خيي ب 400 ألف بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: رح زبلي فنجان قهوة حجب بقى حالي.
1: ايه حاضر هاي فنجان قهوة بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما رح تلاقي شراك
2: معكم. وطير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك انا فيك عم
4: علم الف دقيقة.
2: يسلموا دقيقتي
3: دقيقتي. الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وجبنتي يا عم الملحمة عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني ها بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هيك والعقدة بين عينيك؟ ولو شو في بالدنيا نص الألف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي. لا لح افرد وشي ولا لح انبسط الا ما تم بيعة هالبيع. انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شرة؟ وينو
2: الشرة؟ موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشرة؟ لا مش انا. طلع فين منيح. نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة.
2: نعم نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي. انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400 ألف. بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي انت جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك تحصلني.
0: شو؟ انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقه انا اسمي احسان.
5: احسان
2: احسان. وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
5: شو صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندفشوا ما تندفشوا قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحوالات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقول له انه يحولكم اياه باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
3: همقول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
3: كتابه الاخير بعتي لنا رح توصلنا فجاه كثير ساره.
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجأة.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضه الحقيره وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سيبة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحم بتذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي؟ قلت لك بيكره البنات وهرب من بيته.
4: بتذكرها منيح القصه.
5: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
4: انت
2: نجوى وماجدة بناتي انا يا سيد ابو
5: ملحم.
2: بناتي انا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك.
2: اي نعم. اي يا ماجدة و اي يا نجوى، انتو بناتي. مسكيني امكم، بقيت بحسرت، بقيت اتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم، انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا اخيرا قد سمعت هالكلمة الحلوة من تمكن.
5: وانت شو بيك ساكن؟ يلا اوش حاطم الروض.
0: والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حدا، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا ابني.
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل،

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: أنتم دوكا أكنت سمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora están escuchando Radio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

أوصيكم بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته، الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفي أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، عطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عأجرين بي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها، لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها، افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميل أمي واقفة ومن ميل هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرة هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنها، هيك رفعت بالجسد

0: هنا راديو كوكبة.
1: جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس،
7: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرت هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك.

0: هالكلمات يلي اختبروهن جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب من البقاع لكل منطقة بلبنان تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقونة نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، عم بحكيكم من بردي، دايما بسمع إذاعة كوكبة. أنا داني. الأفضل من هيك إنه إذاعة كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع إذاعة كوكبة، وبمشواري على الضيعة بسمع إذاعة كوكبة كمان.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوطوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.

0: لا يجاوب.
1: الو بيت الاستاذ سالم؟ نعم الاستاذ سالم. نعم مش موجود. نعم عنده محاضرة بلندن، مضطر يغيب جمعة زمان. اي نعم. مين معي؟ اهلين، معك سكرتير الخاص ومدبر المنزل ورئيس الخدمة ومدير اعماله الارضية وقريبا موعود ببوست جديد. نعم في عارف شو بتريد؟ بتحب تترك له خبر؟ بس انا ما بحب. شو هالعالم له؟ المعجب بالاستاذ بده يحكي معه، كأنه الاستاذ فضيله. لك يا ابني اذا انا مش فضيلك بدك الاستاذ يفضالك. يا الو يا ابني انت ما بتفهم عربي؟ عمل لك الاستاذ بلندن. تعرف انك ويح؟ شو الويحة هيدي؟ البدرامو بلندن عايزه ضروري. يا ليالي علينا. ولك انت ما بتفهم يا مرد؟ احترامي استاذ. لا استاذ مش حضرتك، هيدا واحد تاني عم بتلفن بده يحكي مع حضرتك. هونيك معجب مزعج. ما تخزني استاذ. لا طبعا عم عامل معجبين بكل احترام. كيف لندن استاذ؟ نحن كتير منيح، كل شيء هون ماشي حسب اوامرك وتعليماتك. ليال عم تنظف اوضة حضرتك، هلا عم تعمل هوفر للموكات. اسمع استاذ ليال، مكتب حضرتك ما حدا بفوت عليه غيري، انا نظفته شخصيا. والجنينه نعمان عم يهتم بجنينه، هلا عم بقص الجازون. اسمع استاذ نعمان. شفت استاذ قصدي سمعت؟ اي متى مشرفتنا من غير شر؟ انا رح تأجي الجمعة بعد؟ يعني بعد جمعتين؟ ما تتأخر علينا استاذ، البيت فاضي بلاك. ما تتنهم، كل شيء تمام. الله معك الله معك. يا ليال.
2: نعم مسيو ادم.
1: شو هالغبرة هيدي؟ ليه بعدنا نظفتي هون؟
2: عم نظف الاوض مسيو ادم، انت قلت لي.
1: حضرتك
2: حضرتك قلت لي
1: تركي الاوض وتعال نظفي هون على السريع.
2: ليه مسيو ادم؟
1: بدي نام لان وبس اوعى بتكفي الاوض بعدين ما خصك. ليه؟
2: حاضر.
1: يا نعمان هالمرة وقف قص، بدي نام. اتصل استاذ سالي من لندن عم يطمن اذا عم تطيعوا اوامري. حمل ضميري وقلت له ايه، مع انه مش كتير راضي على شغلكم انت وعمك. شدوا لي حالكم شوي، بدي ارجع الاستاذ ولاقي البيت عميل مع لمع.
2: حاضر. عم بقلبك شو تقيل هلكني. الله يرجعك يا استاذ سالم بالسلامة سالم تنخلص من اوامر واسميك. قل شو تقيل.
1: عن مين عم تحكي؟
2: طاولة تقيل.
1: طاولة تقيل؟
2: صوفة المراية راسي راسي تقيل، صار له من عبكرة الهيئة بدي قرب.
1: ما تنسي تعزلي لي مكتب الاستاذ.
2: حاضر. حاسة ما طلع لي ولا مذكر من هالغراض. فاز فاز تقيل استاذ. الو
3: الو
2: جيجي حياتي.
3: فل؟
2: ايه فاتي نفسي نام. من وين عم تحكينا حياتي؟
3: من هون على الشباك.
2: بلا مزح حياتي من وين؟
3: وحياتك من هون على البش على الأسطر مثل العادة.
2: كيف ما قدر فك الأسطر؟
3: وأنا بعد سنجر يركب غيره.
2: ما بصدق.
3: سكر الخط لا تصدق.
2: سكرته.
3: وهلأ شو من وين عم بحكيكي على الشباك ولا لا؟
2: مزبوط.
3: ليلو اشتقت لي.
2: جيجي حياتي عن جد انت هون.
3: وإذا ما رح تساعديني رح بطل هون، رح صير تحت.
2: كيف خطرت وجيت؟
3: مش فرقان معي، إن شاء الله يكون في بيناتها غابات الأمازون، ما عندي مشكلة أقطعه لأوصل لك إذا قدرت أقطعه.
2: بركي وعي آدم.
3: لا آدم ولا غير آدم بيقدر يمنعني شوفك، ما بكفي ما بخليك تظهر من البيت، كمان منعني إجي لعندك أفشر بلعطه، بسكر باب فوت من الشباك، بفك القصر بركب غيره، هيدا أتخم مع دعسات أيام بتهربش، بعد سنجر بالسر ركب بدل قصر ثلاثة، على كل شباك صار في قصر.
2: ليشو ثلاثة؟
3: بعدين بتعرف.
2: بس ما هو عليك الكلاب.
3: صرت صحبة أنا وياهم. بحبوني الكلاب، حبوني وآدم لا. هم اجوا ليعووا بس انا قلت لهم بليز اجوها كرمالي عووا، بعدين قالوا لي اوكي كرمالك رح ناجلها. شفتي خدموني فيها؟
2: عربشت فوق البوابه؟
3: شوفي لي ما طلعوا لي مخزوق؟
2: لا.
3: فاذا لا
2: عم نعمان فتح لك البوابه.
3: الله يرجع له الخير، هو اللي سهل المرور.
2: يا الله حياتي انا كثير مبسوطه فيك، صار لك زمان ما عربشت. قصدي ما جيت لعندي.
3: ما انا تقيت لك من خمس دقايق، رد علي حضرته، عملت حالي معجب بدي احكي للاستاذ سالم، ما عربشت غير ما حكيتك وطمنت انه فل.
2: بس هلا بيوعى.
3: ويوعى ويوعى، مش فرقانه معي، اليوم مش قاشي حدا غيرك، لو بدي اضطر انزل لعندك بالباراشوت ما كنت قصرت، خصوص اليوم.
2: ليه؟
3: بعدين بتعرفي. ليال؟ انت بدك تتركي لها الشغل بقى.
2: ليش الشغل مش عيب؟
3: ما حدا قال عيب، بس بدي اشوفك على راحتي، ما بقى احمل بهدل ولا انت. بعدين انت مش لازم تكوني خادمه، انت اميره لازم تنخدمي.
2: انا ما فيي اترك هالبيت بسهوله، هيدا البيت اللي ربيت فيه، من انا وصغيره بقى انه بجي من المدرسه لنطفو، هيدا بيتي، ما رح اتركه الا لما اروح على بيت جوزي. ضروري ضل ذكرك انه انا يتيمه لا بي ولا ام.
3: ما تقولي يتيمه، انا امك وبيك واختك. لا شو اختك؟ انا خيك. لا شو خيك؟ انا حبيبك.
2: هيدا الواقع، انا يتيمه.
3: بس هيدا مش مطرح.
2: هالقد بيقدر عم نعمان؟ كتر خيره. ربيني وعلمني وكبرني وندر حياته كرمالي، ما تركني ولا دقيقة. بجي أنا بتركه هيك.
3: روقي ما تزعلي، ما بدي شيء أعكلك مزاجك، خصوص اليوم. تفضلي حياتي.
2: شو حلوة؟ هي إلي؟
3: لا جيبها لتشوفيها بس. أكيد لإلك عقبال المية حياتي.
2: شو المناسبة؟
3: بعدين بتعرفي، بتتذكري إني قلت لك عم بكتب لك قصيدة؟
2: صار لك شهر عم تكتبها وبعد ما خلصت.
3: خلصت وبعد ما خلصت لحنتها وراح أهديك إياها كلاما ولحنا اليوم وهلا.
2: شو المناسبة؟
3: بعدين بتعرفي، شباب تفضلوا.
2: أي شباب من وين بدهم يتفضلوا؟
3: ما قلت لك ركبت على كل شباك قسطر؟
2: بلا.
0: مرحبا.
3: شفتي لشو؟ جاهزين شباب؟
0: جاهزين.

0: شباب نزلوا على السريع اسرع.
1: مين عم يعمل هالضجه
2: شو سيد رومي هون؟ وانا اقول ليش هالبيت اكلته الغبره؟ دير الست جوليات مش فاضيه، بدها تسمع اغاني الحب. يلا عشانك لشوف
0: مش ادم، ما بسمح لك انت عم تحكي مع حبيبتي.
2: انا اللي ما بسمح لك تفوت على البيت بهالطريقه. كيف فتت
0: مثل العاده؟
2: كيف انا فكيت القصر
0: وانا بعد سنجري ركب غيره؟
2: هذا صار لازم اطلب الشرطه.
3: مش ادم بليز، لا
2: ما حدا يتدخل على شغلك.
0: لا شو الشرطه منحلها حبيا؟
2: ما رح تتربى الا هيك.
0: مش حلو نعمل بلبله بالحي؟ مش منيحه بحق الاستاذ سالم،
2: مش منيحه بحقه كمان حدا يتسلل على بيته بالسر.
0: اليوم في مناسبه حلوه، مش حلو اقضيها بالنظاره.
2: مناسبه شو؟
0: بعدين بتعرف.
3: خلص هيدي اخر مره وعد.
2: ولا يمكن كل مره بتقولوا هيدي اخر مره. الو الو
0: استاذ، في هيدي وقت منك.
2: مني انا؟
0: اي نعم.
2: بجوز الخط مشغول بس وعيتوني من النوم وانا بوها مفقوس.
0: وهيدي كمان وقت منك. وبليز ما بقى توقع شي. وما بقى تنفقس.
2: قولك ممكن بعد يوقع مني شي؟
0: ما بعتقد.
2: تأكد
0: في هيدي وما بقى في غيرها.
2: هالمرة رح مرقها، ما رح اتصل بالشرطة لأنه في مناسبة مثل ما قلت.
3: مناسبة شو؟
0: بعدين بتعرفي.
2: بس بتمنى إنه ما بقى تنعاد.
0: خلص وعد.
2: إلا إذا وقع مني شيء. بدي استأذنك 5 دقايق واستعير منك ليال، بدي تكوين الجاكيت، عندي مشوار ضروري هلا. وهيك بترككم البيت إلكم منيح؟
0: عظيم.
3: أخلاك؟ ليش ما انتبهنا من زمان إنه بوقع أغراضه؟
0: اكتشاف حلو بس مكلف شوي.
3: ومؤخر شوي.
2: تفضل استجيجي اقعد لي شوي. ليال بس تخلصي كوي شوف الأستاذ شو بيشرب.
3: ريش
0: ما طولك ويا من الافعيد.
3: ليش عادة كيف بك ويا فكرك؟
4: شو شباب كل شي تمام؟
0: ايه. مع الهيئة.
5: عرفت استاذ، بس شباب تحت ناطرين لتحسبهم قبل ما يروحوا على المستشفى.
0: ايه اوه مش حامل كاش بقى، صار حاملهم ادم. قال له ما يعتلوا هم، هيدا مش اول ولا اخر تعامل بيناتنا. جينا وقعات قصدي تعربش قصدي شغل كتير.
5: عراس استاذ، يعني بمروا عليك الجمعه الجايه؟
0: لا انا بمروا عليكم على المستشفى.
5: عراس استاذ.
4: وين جيت؟
5: عراس استاذ.
4: وينو؟ وينو؟ هلا بدي اعرف لوين هرب. وينو؟
0: منو؟
4: مش نادي تبعكم؟
0: عمو نعمان؟
4: الزفت نعمان الزفت.
0: ترم حالك عم تحكي عن عم لحبيبتي.
4: مين مكان يكون؟ بدي دعوة ضعيف.
0: يا اخي شو صار؟
4: وين الاستاذ سالي؟
0: سافر.
4: وين ادم؟
0: دخيلك مثل هي عم ياكل جاكيت.
4: هيدا جنينات اللي لازم شحطوه، فلت من بين ايدي، كنت ناوي اخلص عليه، زبط وطلع على الدرس صبون، بس لو بعرف وين مخبى، لجلص لعيمه من محلهم.
0: يا اخي شو صار؟
4: صرت 100 مرة قايل له، جنينة بيتي مش حمام لك لابو، بيرجع كل يوم بفلطهم وبيروحوا بيعملوا عملتهم عندي بجنينة، وقدام البيت
0: شو ذنبه؟ هن العم، مش هو العم.
4: ما حضرته معودهم هيك، معلمهم على الطريق الكايفية، بيعرفنا انه ما بطيقه لانه ما بيحلاله. بيعرفنا انه ما بطيقه لانه ما بيحلاله قص الجازون الا وقت السياسة تبعي. بيدور لي هالمكنة على شباك الاوضة قصد لا يزعجني. طلع على لسان الشعر انا بقول له بعد عن الشباك دق المي مي، وقف قص بعد الظهر دق المي مي، بعد كلابك عن بيتي دق المي
0: مي.
4: ايه خلص بقى طبح الكيلو صار مفروض يتربى.
0: رؤيا استاذ زمان زلم كبير، طول بالك عليه.
4: ما انا طول بالي عليه لانه كبير، بس قديه ولعي ما تعرف قديه الواحد بده يضل حامل. يوم يومين ثلاثه طب وبعدين وينه؟ وين مخبى هلا بدي اياه؟ ايه والله والله اللي عامله عصير. انت شفته شيء؟
0: ايه انا شايفه بس انت مش شايفه.
4: كيف؟
0: ماشي عم راح يمين قصدي شمال
4: ولك ضيعتني.
0: ما هيدا المطلوب.
4: كيف؟
0: فتش عليه مظبوط؟
4: برمت جنينه زاويه زاويه وما كنت لاقيه. هداك النهار كببنا ترابات بجنينتي. ايه شو؟ هودا ضمن حدوده يا حبيبي. عقاريا جنينتي عرضها 5 متر، متر 2 3 4 5، شيل ترابيتك بعدك بحدوده ولك ما كان يقنع. وحياتك لو ما كان جنيناتي عن جانا الاستاذ سالم اكيد من زمان دعوسته. بس خلاص اذا الواحد بده يضل يكرم مظبوط يا ملا؟
6: مظبوط.
4: الواحد بيعطي انذار انذرايتك وبعدين؟
6: وبعدين
4: انبهين عليك هالشيء؟
6: ابدا.
4: بدك مين جاوبني؟
6: هيدا هو.
0: ايه هيدا انا عم بقول فتش عليه تحت الدرج؟
4: اي درج؟
6: درج البراني.
4: لك مظبوط؟ انت شوف جايك يا نعمان وراك وراك.
6: انا اللي وراك يا زكي.
4: ايه والله والله ليحوا على الدعسه.
6: هيها على الدعسه.
0: عمو نعمان ليه عملتك بالزلمه؟
6: بدي اتسلى يا زلمه عن ازهق كل نهار بجنيني ضجر يا شيخ.

0: اكتشفته انه له تامر نويلك ويا ويله اذا بشوفه.
1: بس رح تشوفه بقى صار بوستر. عم تضحك انت كمان تعبانه عن الشباك. وانو ادم
2: يحول فوق
1: ايش عملتوا معه؟
2: خلص عرفنا دويل هذا
1: بشرفك اللي عشو عبالي اخذ فرصه بكره.
2: دويل مصاري
1: هيدا دواء ثلاث ارباع العالم ومرضهم كمان. انا ما عش قرشي تنفتش على حجي تاني.
2: وانا بطل معي صرت طلعه 100 مره 100 وقول له هودعه منك استاذ هو يلهطه.
1: تعرف ايش باللي راح اعمل من هالاشعه؟ ايش اسمها؟
2: سكانر.
1: ايوه من هيدي.
2: لك ايه سحب مني 300,000 الواطي بس حيترك لنا الفيلا ويفل هيك بابا عنا وليال وحدنا.
1: والله يا عيني من عقلك بدي اترك لك الفيلا انت وياها وحدنا؟
2: بليز ضروري نكون وحدنا.
1: ولا ممكن
2: ادم وابي.
1: واذا ادم بلين انا مش بلين. هيدي بنت خيي مش بنت خيو. بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد منو شقفة واطي لا راح ولا اجا. شايف حلو مش مصدق انه هو يا برا اسم خادم ابي صدقش في الاستاذ سلم تيتمقطع فينا ويتمجل علينا البلي تسترو ساتر ما قتل دمه عشان نفسيته مش ويجي. شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خادم قصر الشانس الليسي.
2: عمو العمين انتبه
1: مش فرقيني معي هيدا زلمي بلا اخلاق
2: لا.
1: بلا راس بلا ضمير بلا احساس وبلا هالحديث. بس لايك استركت وبحب شغله. استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف أبعرف؟
2: شو كنت عم بتقول يا نمان؟ شو كنت عم بتقول؟
1: كنت عم أقول لعابة حاجة عابة بلا أخلاق
2: لا
1: بلا راس بيجيب سيرتك بكلمة يا مسيو إيدي.
2: كنت عم بتقول مشوية ما مشوية
1: ايه الأرض مشوية مش هيك؟
2: لا مش هيك كنت عم بتسب فيي.
1: أعوذ بالله ليش أنت بتنسبها مسيو إيدي؟
2: أكيد
1: لا مش أكيد.
2: ايه تعال هون إذا ما بتجيب سيرتي بكلمة واحدة بطشتك لسانك نشلوشه. سمع شو عم لك؟
1: مش كتير.
2: مش سمعني وليه؟
1: عن جد مش سامعك مش هيك بدي منك خدمة
2: ولك عين؟
1: بدي أطلبها بالعملية لأنه أنا معي شي وقعوا منك.
2: شو بدك؟
1: بتصير ادم بعد اذنك بدي فرصه بكره.
2: خير شو في؟
1: بدي اعمل ايش اسمها هالاشعه؟
2: سكانر؟
1: ايوه من هيدي.
2: لشو؟
1: للدانت اليمين.
2: شو بها دانتك يا نعمان؟
1: اشقلت؟
2: شو بها دانتك؟
1: مش حنسمع فيها منيح.
2: معقول؟
1: اشقلت؟
2: عمول معقول؟
1: صفرت فجاه وصار يخف السمع تدريجيا.
2: ورحت عند الحكيم؟
1: اشقلت؟
2: رحت عند الحكيم؟
1: اي نعم.
2: شو قال لك؟
1: ابعرش ما سمعتوش.
2: ما وصف لك دواء؟
1: بقاش إلي عين إلك أشقلت لحظة تقبرم لك المنيحة.
2: ما وصف لك دواء؟
1: وصفني من هالأشعة أش اسمها؟
2: سكانر.
1: أيوه من هايكي.
2: طيب سلامتك خد فرصة بكرة.
1: أشقلت؟
2: خد فرصة بكرة.
1: كتر خيرك أباش كيف بدي كفيك.
2: خفف حكي علي.
1: أشقلت؟
2: لك خفف حكي.
1: منيح ليش عم تعيط؟
2: تسمعني؟
1: أشقلت؟
2: ماشي خد فرصة بكرة وبلا الزودي هالشهر.
1: لا كيف بلا الزودي؟
2: أشقلت؟ ما في فرصة بكرة يا كذاب ولا زودي.
1: أنا الآن شقلت أنا أبي شيك شاومة إيدين فرشيك.
2: عمو نعمان بعد هون؟
1: وبكرة رح ضل هون كمان فضحنا.
2: عمو نعمان عايزك موضوع مهم.
1: وني ليال؟
2: يا حي فوق عم تغير تيابة رايحين نتغدى سوا اليوم.
1: إيه عيل تغير تيابي لكن.
2: عمو نعمان رايحين أنا وليال وحدنا.
1: والله يا عيني ممنوع تظهر أنت وياها وحدك لما تخطبوا.
2: إم نخطب.
1: ممنوع تظهر أنت وياها وحدك لما تتجوزوا.
2: إم نتجوز.
1: ممنوع تتجوزوا إلا ما تظهر أنت وياها وحدكم.
2: بس يا عمو نعمان
1: هلا مجد بدك تتجوز البنت؟
2: ما هيدا الموضوع اللي بدي أحكيك فيه. أنت بتعرف قديش أنا بحبها لليال بس تكون معه وين ما تروح. مشان هيك بدي منك تساعدني.
1: ما فيش اليوم رجع بكره.
2: بليز ضروري اليوم.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
2: عيد.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
2: عيد.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
2: عمل لك عيد.
1: عمل لك ليش متنح اليوم دخلك؟
2: عيد لقائنا مثل هالنهار شفتها لاول مره بالسوبر ماركت كان النهار وجهه خير علينا.
1: عليك وحدك.
2: مشان هيك بدي اعرض عليها الزواج بس ملبك.
1: هلا امجد بدك تتجوز البنت؟
2: معلوم.
1: وهي موافقه؟
2: اليوم بعرف بس اكيد رح توافق. ليال بتحبني وحلمها انه نكون انا وياها تحت سقف واحد.
1: ان شاء الله بيهبط عليك وبتكون وحدك. إذا هي موافقة أنا مش موافق.
2: ليه؟
1: لأني مش موافق. بك تجي هيك من ليلة ضحاها تاخد مني ليال؟ وشي سايب الدنيا؟ علمتها وربيتها وانطرتها صارت صبية. تجي أنت هيك للا بلا تاخدها مني؟ إيه لا حبيبي لا روح العيب قدام بيتكم.
2: عمو نعمان أنا مش عم بلعب، أنا بدي أتجوز حبيبتي. بليز ساعدني، ما أنت اللي كنت مسهل لنا الأمور، أنت اللي كنت تساعدنا نشوف بعضنا، شو صار لك هلا؟
1: أنا سمحت لك تشوفها مش تتجوزها، سمحت لك تظهر معها مش تاخدها مني.
2: بس أنا بحبها.
1: مش قدي. مش قدي. أنا ربيتها. أنا اللي اندارت حياتي كرمالها. الوقت اللي توفوا أهلها أفلح فلاحة بجدادتها شفتها صبية قدتك. تجي أنت هيك تخدها مني؟ مين يفكر حيالك عايني؟ بعدين أنت قلت لها بحبك ضليتك 4-5 أشهر، لو ما أنا دعمتك وعلمتك وسجعتك بدك تحكيها، كنت بعدك لهلا تحت الشباك ناطر.
2: مش هيك بدي منك تعلمني كيف بدي أعرض عليها الزواج، بليز ساعدني، ما أنت اللي كنت تقول لي ناطر اليوم اللي بدك تفرح فيه من ليال.
1: مزبوط.
2: وأنت بتعرف قديش أنا بحبها وبحترمها وراح أحافظ عليها بعيوني.
1: بس يا ابني أهلك، حكيت أهلك بالموضوع.
2: بعد كل ما أجي لفتحوا بالموضوع بينربط لساني بعرق بطل أعرف أحكي.
1: أكيد مش رح يرضوا ابنه الوحيد يتجوز بنت فقيرة لبي ولا أم، خاصة إنه هن كلاس.
3: من عائلة أرستقراطية عم يعجبوش العجب.
2: وكل ما دق الكوز بالجرة بيهددوني بالورثة، من أحرمك من الورثة إذا ما بتعمل مثل ما بدنا. وشو بدهم؟ بدهم يتجوزوني على ذوقهم، وخاصة أمي عائلتها كارثة، بدها تجوزني لبنت الدندلونة، وأنا ما بحبها ما بطيقها، شكلها مثل الكوسية.
1: اسمع مني، خذ بنت الدندلونة وإلا بيكونوا دندلوني لي أنا.
2: أنا بدي ليال وبس، هي حب الأول والأخير.
1: لا الأخير بإذن الله.
2: شو موافق؟
1: ليال بتقرر، أنا أوبن مايندد.
2: عظيم.
1: وإهلك؟
2: خلينا كل خطوة بخطوة، المهم متوافق ليال.
1: متوافق، لا أنا بتحبك، بس بكارك كيف تفتح للموضوع.
2: أنا بمرق، المهم بحط لها خاتم بصلاة وتحط لها خاتم بأصبعي.
1: فإذا بدك تكون مثل الخاتم بأصبعي وتنفس حرفياً، إيش بدي أقول لك؟
2: أوكي.
1: أول ما تطل تستقبلها بطريقة استعراضية على كعب الدرج.
2: بدي أركع؟
1: إيه بدك تركع، إيش مفكر هيك؟ بدك تتجوز، بدك تركع.
2: بس أنا ما بركع.
1: غصب عنك بدك تركع. جايك ركعت كتير بكرة. بدك تجيب ولاد؟
2: لا لا.
1: بدك تركع.
2: عكعب الدرج؟
1: بتقلها حياتي، أنا عايزك بموضوع. هل طلاين هي بتقلك شو فيه؟ بتقلها عادي.
2: حلو.
1: بتقلها حياتي، قداش بتحبيني؟
2: كتير.
1: لك تعكفي عني.
2: سوري.
1: لا تعكفي عني، ماش قطشني. بتقلها كتير، بتقلها ما زال بتحبيني هالقد وأنا بحبك، ليش أمنرطش بكل بساطة؟
2: بقول بكل بساطة؟
1: لك لا، ليش أمنرطش بواقع للين أفش أحلى من البساطة؟
2: عم بعرق.
1: روق بعد جيك عرق كتير، بعدين أنت رجال ولا لا؟
2: مبلع.
1: أنا شايف مبلع. ما تخافش يا ابني، أفيش بنت بالكون أبحبش الارتباط، خاصة بالشاب اللي بتحبه.
2: أه.
1: فإذا
2: أول ما تصاب استقبلها على كعب الدرج بطريقة استعلانية.
1: اركيع بدك تركع بعد.
2: بشو بنطلون؟
1: شلحه. شد حيلك يا شيشي.
2: باخدها بإيدها.
1: يمين.
2: اليمين وبقول حياتي أنا عايزك بموضوع.
1: أكتر أكتر بدك تنفخ مثلي هيك. حياتي. أنا عايزك بموضوع. بس أوعى تفقع. أخ أخ أخ. لا بعد ظهرت عجل سنت عط عط عط عط عط
2: كيف
1: في فأسها هون على اليمين فأسها

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنا البديل هلا، أنا جاكي شان، بعدين جاي بروس لي.
2: طيب يلا منكفي من دون لمس. حياتي قديش بتحبيني؟
1: كثير. أنا المخرج، أنا بحق لي.
2: طيب مازال بتحبيني هالقد وأنا بحبك كثير، ليه ما بنرتبط؟
1: شفت أفشاه يمنا.
2: بس خايفين.
1: من إيش؟
2: خايفين لخبط بشيء.
1: لا تخافش، أنا رح ضلح ولا يكون عن سانك بالأشرار.
2: كومنون.
1: ترجع بتسألها قديش اليوم بالشهر وإيش بيعني لك التاريخ؟
2: قديش اليوم بالشهر؟
1: اليوم لوكين.
2: شو بيعني لك التاريخ؟
1: حدث في مثل هذا اليوم إنه التقينا.
2: مظبوط، من أول ما شفتك حبيتك وانغرمت فيكي وبعد لليوم دايب فيك. وانت شو؟
1: انا كمان اول ما شفتك اول ما شفتك لعيت نفسي.
2: كيف
1: لك عن امزح؟
2: هي توصل.
1: لا تخاف، شد حيلك، رح اعمل حيلي عن قصق الزريعة.
2: كيف ما معك مرشة؟
1: مين قال لك؟
3: هاي عمو.
1: هاي ليلو.
3: شو عم تعمل هون؟
1: عن عالمو ايش بدو يحكي؟ مرة تانية مع ايدن.
2: شو هلأ؟
1: عشق ناطر.
2: حياتي انا عايزك بموضوع.
3: حياتي ليه وقف هيك؟
1: هو مفروض يكون راكع بس البنطلون.
2: شو بعرف؟
1: ركيع.
2: حياتي انا عايزك بموضوع وهلأ.
3: شو اللي عم تتعملن هيك؟
1: لك اسلم هالتم عمي، شد حيلك شي شي.
2: حياتي خلصة بقى، ماشي معي عدي.
3: لا عم بتعيد حياتي.
2: العيال انا انا انا نسيت. شو هلا؟
3: شو هلا؟
2: مش انت؟ شو هلا؟
1: قديش اليوم بالشهر؟
2: ايه قديش اليوم بالشهر؟
3: ما بعرف دخلكم قد اليوم بالشهر؟
1: اليوم 15.
3: ايه مزبوط.
2: ايه شو يعني؟
3: يعني بكره 16.
2: خلينا باليوم.
3: ايه
1: ايش بيعني لك التاريخ؟
2: شو ما فهمت شيء؟
3: انا اللي ما فهمت شيء.
1: لك ايش بيعني لك التاريخ؟
2: شو بيعني لك التاريخ؟
3: ماشي.
2: شو؟
3: ماشي.
2: شو؟
3: عم اقول لك ماشي.
2: بعيد السؤال؟
3: لا سمعته.
2: تذكري منيح.
1: ايوه يا طشمي.
3: عيد سعاد بنت عمتها لتقعد لمية.
2: قابل المية. بس في ذكرى تانية كمان، ذكرى حلوة كتير، ذكرى ذكرى ذكرى. شو؟
3: انا اللي بدي اسألك ذكرى شو؟
1: لك بتاخد العقل. هشاتلي هشاتلي.
2: بتاخد العقل. ذكرى بتطير العقل. برافو. بتاخد العقل بتطير العقل. بخمسة عشر شو صار؟
3: وقت رحنا خيمنا بالجبل انا واصحابي كانت بخمسة عشر شهر. بتذكر
1: في شي احلى صار بالتاريخ؟
2: في شي احلى صار بالتاريخ؟
3: لا ما بصير احلى من هالمخيم، من احلى ايام حياتي. يا ريتك كنت معنا وقتها.
1: كان معك وقتها بس مش بالمخيم.
3: كيف؟
1: ماشي يعني احكي على التليفون. ايه زو زو.
3: يا الله ما لنهار. تذكروا منيح.
2: ايه وغيره؟
3: ما عدنا عملنا غيره. هيدا كان اخر مخيم.
1: هديك السنه مثل هلا ايش صار؟
2: نعم
3: عم اقول لك هيدا كان اخر مخيم.
2: علي صوتك. قصدي صوتي.
1: هديك السنه مثل هلا ايش صار؟
2: ما فهمت شيء. واحد واحد.
3: شو شو شو باكر اليوم حياتي؟ ليه لبك هيك وعم تهرق؟
1: الا انك مريض جيتك نوبه.
2: مريض جيتي نوبه.
3: نوبه شو؟
2: نوبه شو؟
1: نوبه هبل.
2: نوبه شو؟
1: يا عمي باش بده. هديك السنة بخمسة عشر شهر صار يا عمي. أيوة
3: مزبوط.
2: 100%
3: صار زلزال بالهند.
1: أيوة.
2: أنت وين كنتي؟
1: أكيد مش بالهند.
3: ماشي.
2: حياة خلصة بقى بمثل هالنهار تعرفنا على بعض.
1: إيه هيك من الأول. حزق بشاتلي.
3: سوري حياتي كنت ناسية.
2: بس أنا مش ناسي ولا بحياتي لحنسى هالنهار. وقتها كنت بالسوبر ماركت عم بتجيب اغراض وانا كنت عم بتطاول اجيب مجمع الحليب ومش قادر طالب. جيتي انت بكل احساس وحنيه، بديتي ايدك، نزلت المجمع، قلتي لي
3: تفضل.
2: ميرسي. زيد طولك. فضلك. شو الاسم الكريم؟
3: ليال.
2: محسوبك جيجي. جيجي لعنجهوتي.
3: تشرفنا.
2: وين في شوفك ليال؟
3: ما فيك تشوفني الا هون بالسوبر ماركت.
2: ليه؟
3: بعدين بتعرف
2: انا بكره جاي لهون بدي اشتري مجمع حليب تاني وعن اخر رف. في مجال تجي تطالي؟
3: ليش لا؟
2: هاد خمس منيح؟
3: منيح.
1: بعد اذنكم بدنا نسكر السوبر ماركت.
3: تاري هيدي هي هالمناسبه اللي بدك تقلي عنها وكل نفسي بتقلي بعدين بتعرفي.
2: شفتي هلا عرفتي اليوم عيد لقائنا، هيدا نهار وجه خير علينا. مش هيك انا جاي اعرض عليكي. اعرض عليكي
3: شو بك حياتي؟
1: بده يعرض عليكي الزواج.
2: ايوه
3: بدك تتجوزني؟
2: يا ريت.
3: شي شي حياتي عن جد بدك تتجوزني؟
2: اذا بتوافقي.
3: صراحه انا ما فيي موافق. اذا عم نعمل بوافق
1: انا بدي سعادتك ليوم. بعرفك بتحبيها القراع هيدا. صحيح استحقيتها بس مش الحيل. عريس مش كل هالقد بس ايش بدنا نعمل؟
2: شو بحب يمزح؟
1: مش عن امزح.
3: مو اهلك رح يرضوا فيي؟
2: خلص تركي اهلي علي، المهم انت توافقي.
3: اكيد.
2: يس. يلا نروح نحتفل بالمطعم.
3: يابا عم

0: معنا؟
1: لا عمي عندي شغل.
2: عن جد ما سمعنا.
3: لا تنسش كثير انت.
1: بعد في اهلك، اذا اهلك ما يفوقوش على الموضوع بتتخربط كل القصه.
2: طيب قل لي شو بدي اقول
1: له؟ انه بدي اتجوز البنت اللي بحبها وبس.
2: طيب مش مشكله، شو ما تقول له امي بتقتنع، المهم امي تقتنع.
1: يلا صحيح.
0: باي عم، ما راح توي الريشه. باي
1: باي
0: باي.
4: كبريت البنوت

0: 14 اليوم ما تتأخري دكار. ليكي جبت روب جديد كتير حلو معصن أخضر بيموت مع تشكشك على صدر بياخد العقل من عند لمبيتو محروقي ولبقت له سكربينة صفرة مغطسة بالذهب حقا $1,000. ايه بس أنا شرعته مين فكرنا عم يضحك علينا يا بدفع 2000 يا ما بخدها بس خليها بيناتنا جبتها من عند فلوريسوني وطلع صاحب المحل بيعرف سعيد جوزي وصار بده يبيض وجهه معي والبديكية يا مدام والبتريدية يا مدام اتيسيلو بلا بلا بلا عكل حال انا عم تلفي لك تقلك انه قطعت لك تيكت تنروح سوا على المودو لاموت اباري ليه قولي ليه رايحة على لندن محتالة ايه اصلا انا رايحة على اسبانيا بعد باريس انت رايحة على ايطاليا كمان انا عم فكر اعمل تور بكل اوروبا شو رأيك ايه اجا جيجي بحكيكي بعدين اجا جيجي من التيكواندو يلا باي باي هاي جيجي
1: هاي مام
0: شو مام كيف كان التيكواندو
1: روعة اليوم احلى يوم
0: بس ما عم ببينوا فيك بعدك خسوعة
1: اليوم بطلت خسوعة اخذت قرار
0: كيف
1: مام
0: شو مام وشك مش عجبني اسكلياك الكوشوسكين بابا
1: لا ماما بس
0: بس شو
1: مام انا بحب
0: كمان
1: بحب مغروم
0: اه ابني بحب موديا مين اللي بتحبها هلا بدك تقلي مين اللي بتحبها
1: بنت مثل القمر كتير حلوة ولبقتلي
0: شعرة؟
1: شوي
0: شوي ليش شوي؟
1: مام أنا بدي أتجوزها
0: بدك تتجوز طيب مني بنت مين؟
1: حلوة كتير
0: بنت مين؟
1: ومتعلمة كتير
0: بنت مين؟
1: وبتفهم كتير
0: بنت مين؟ هيدا أهم شي بنت عيلة
1: ايه بنت عيلة
0: مين أهلها؟
1: أهلها؟
0: ايه
1: أهلها ناس
0: بعرف ناس بس ناس عن ناس بتفرق أنا بعرفون
1: أهلها عطوك عمرهم
0: كيف؟ يتيمة؟
1: ايه أهلها توفوا بحادث السيارة
0: بدك تتجوز وحدة يتيمة شو بدي أقول لأصحابي؟ شو بدي أقول للشلة يا شلة؟ يا دلة ابني الوحيد بدك يتجوز وحدة يتيمة لا ما بيصير هيدي آخرتك يا سوسو
1: وإذا شو عايب عم قلك أهلها توفوا بحادث السيارة شو ذنبها هي؟
0: وشو ذنبي أنا؟ ليه بدي أتبهدل بالصالونات بالمجتمعات؟ شو بدي أقول لمنتهى لسوريا لبوطة البريدج؟ كل وحدة منهم ولادها مجوزين أحسن عالم هيدي بنت المدللاتي هيدي بنت الدندلوني هيدي بنت العلقولو نو واي بتلاقي أحسن بكتير بعدين شو بها لي يا بنت الدندلوني؟
1: ما بحبها ما بطيئة شكلها مثل الكوساية
0: ايه بس كوساية محشية مصاري
1: مام حبيبتي متعلمة وتسوى 100 وحدة من بنت الدندلوني
0: احترم حالك جيجي ما تحكي هيك عن العيال الكبيرة والعريقة
1: أنا بحبها لليال ومصر إني أتجوزها
0: اسمها ليال واسمها الديمودي كمان ما بحبه هالاسم ما بطيقه وين بدي خبي راسي أنا وين شو هالاسم هيدا؟
1: ليش أنت شو اسمك مام؟
0: صحيح اسمي سعدة بس كلهم بعيطوا لي سوسو
1: ايه مثل عيط لليال سوسو اذا بدك
0: بلا شعدني يا ولد اصلا اسمي كان دارج بوقتها
1: مزبوط من 50 سنة كان دارج
0: 35 سنة وشهرين خلص جيجي نسى موضوع الجايزة من هالبنت روح شوف غيرها اذا ولا البنت حابب تتجوز
1: هيدي اللي بحبها وبتحبني كيف بدي روح شوف غيرها شو ما في قيمة للحب
0: اي حب ضليت حب واحد 7 سنين اجا بيك نسيني 7 سنين ب7 ملايين قصدي ب7 أشهر خلص قلت ما في تتجوزها يعني ما في تتجوزها بعدين وين تعرفت عليها ما تقلي بالتيكواندو رح تخليني امنعك تروح على هالنادي
1: لا لا دخيلي كل شو للنادي ما صدقنا مش الحال مع مسو ادم
0: مين هيدا؟
1: اللي بدربنا تيكواندو
0: ايا ايا ايا هولي شي شي خلص تفوت غير تيبك وانسى الموضوع يي كيسك سكسا ايا ايا
1: طيب مام انت ليه ما عندي هيك؟ ليه ما بتتعرف عليها قبل؟ على قريبها؟ على عمها مثلا؟
0: عمها ليه شو بيشتغل؟
1: جنيت على مد النظر مالك كبير
0: عمها؟
1: ايه بالحقيقة هو من اغنياء البلد، هو اللي ربيها لليال من بعد ما توفوا اهلها
0: عن جد شحنون
1: ايه زلمة غير شكل دماغه ماشي، الله رزقه ربيها احسن تربية، معه مصاري منيح
0: قد ايه معه مصاري؟
1: معه
0: مثلنا واكتر
1: مثلنا واكتر طول عمره عايش برا اجى على لبنان ليستقر ليفرح ببنت خيو
0: فريمون
1: لك ايه
0: وليه ما قلت لي من الاول يا ازعج
1: كنت مخلي لك اياها مفاجاه
0: شو وقتني اتعرف عليه
1: بكره لما تروح وتطلبوا ايد عم الله راضي بتتعرف عليه
0: اوكي باقرب وقت ممكن
1: يعني موافقه
0: ولو بدي سؤال ما انا ناطره هاليوم ناطره لافرح بابني الوحيد
1: ثانكس مام
0: بعدين انت ما رح تتجوز مين ما كان رح تتجوز بنت خيو لا شو اسمه عمه
1: مسيو نعمان
0: واو شو اسمه اوريجينال
1: نعمان كامل المصور
0: كامل اسمه مسمى
1: شو قولك بابا بيقتنع
0: خلاص شو بدك فيه بابا تركه علي مش معقول شو هالنهار الحلو مبروك يا حبيبي الله يوفقك الله يهنيك الو منتهى بون نوفيل جيجي بدك يتجوز ايه بنت عيلة كبيرة تريبا فامي من بيت المنصور حذري مين بتكون بتكون بنت خيو للبزنس مان الكبير نعمان كامل المنصور عرفتي جيجي طلعت بتعرفه.
1: ما قلتلك معروف.
0: ايه شفت شو هالتوفيقة، بنت بتجنن مثل القمر، تعرفت عليها يقبرني مزوق مثل امه. ايه عيني، نحن هيدي ارتباطاتنا ومعارفنا كله هاي لايف، بس حرام اهلها متوفيين بحادث ابد. طيارة، الطيارة الخاصة تبعهم، شفتي يا حرام، ما بيكن عم بيسوقها، بيكن تيار جمهم الله يرحمه، بدها تكون غمضة عينه. اسمع اسمع اسمع لولو،
2: ابعث لي 2 كونتينر شو بيكلفوا انا حاضر.
0: سعيد خبرية حلوة.
2: خير
0: جيجي انا رح يتجوز يقبرني
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله شو
2: يتجوز؟
0: بدنا نروح نطلب ايده.
2: اي متى؟
0: شو رايك جوتي بروشا؟
2: لا لا خليها للسبت، الخميس عندي اجتماع مهم.
0: نو سبت جو بيبا، عندي حفله كاتوز.
2: طيب للاحد.
0: دكور سعيد جيجي بحب.
2: قديش؟
0: كيف
2: قديش بتسوى؟
0: كثير، عم ملياردير نعمان كامل المنصور ولو مش سامع فيه.
2: اذا كان رجل اعمال مهم لازم يكون بعرف.
0: هي اهلها متوفيين، رح نطلبها من عمها.
2: مش مشكل طالما معه نحن معه.
0: مش بس معه، زلم نسقف وبيحكي لغات. هو بيحكي لغات؟ جيجي؟
1: نعم.
0: عمك بيحكي لغات؟
1: ايه هو اللي بيحكي، بيحكي كثير ايه لغات.
2: فاذا مبروك، مبروك لك يا ابني.
1: Thanks dad.
2: ما نعرف الجاي بالزبط،
0: بكره بنعرف منه شخصيا، واخيرا رح نفرح من جيجي.
2: الله يوفقه ويوفق

0: بقى في وقت.
1: كيف بدي اعطيكم الفيلا؟ اعوذ بالله.
0: شو بتخسر؟ هيك هيك الاستاذ سالم مش راجع قبل بجمعتين، يعني في وقت كتير.
1: ما في تاخدوها يعني ما في تاخدوها.
0: على ليلة بس، ليلة بده يجوا اهلي يطلبوا فيها عيد ليال، العملية كلها ساعتين زمان، وكل شيء برجع مثل ما كان. بليز ساعدني. يا حرام عليك، هيك بتكون عم تفرق حبيبين عن بعضهم.
1: شو ذنبي انا اذا حضرتك كذبت كذبة كبيرة على اهلك؟ بدك اني كمان شاركك بكذبتك؟ إيه لا حبيبي لا، روح خيب بغير هالمسلي.
0: السبت جايين اهلي، يعني ما بقى في وقت لدبر مطرح تاني.
1: استاجر مال فوقك وتحتك، بس انا ما بقدر اعطيك الفيلا ولو لدقيقة وسكر على الموضوع.
0: طيب اذا وقع منك شك بألف دولار مثلا، مثلا
1: ساعتها بفكر بالموضوع.
0: بألفين مثلا؟
1: ساعتها الفيلا مقدمة ليلة السبت بس بدون فرشة واكسسواراتها.
0: قد لازم يوقع منك تناخدها مع فرشة واكسسواراتها؟
1: بثلاثة.
0: وايفة؟
1: وبيطلع لك شباب ويطري كمان يساب لأهلك ضيفون يعملوا إجباتهم معهم على الآخر.
0: يا عيني عليك، أهلي بحبوا الفخفخة وهيدي الشغلات بتسهل لنا الأمور أكثر.
1: بس هيك تشيك اللي وقع مني ما بيعود يكفي.
0: يا أخي رح يوقع غيره عبياض بس هيسرنا.
1: حصيب رح كون أنا رئيس الخدم بهالليلة خدمة مني إلك، ورح بجيب ضيافات تقيلة تليق بمقام أهلك. بركي بتجيب قطوع شوكولا، انا بحب الشوكولا.
0: كتر خيرك، بدي الاستقبال يكون ملوكي. لازم ماما ودادي ينبهروا باللي عم يشوفوه. انا عظمت لهم كثير بعمل وهمي، فلازم نهيئ الجو المناسب لقيمته.
1: بس انت كيف اجت على راسك الفكره؟
0: ما كنت عارف شو بدي اقول، خفت، حسيت ماما ما رح توافق، فالثاني سبق تفكيري واخترعت هالشخصيه الوهميه نعمان كامل المنصور، وبطلت اعرف اطلع من هالكذبه.
1: مين رح يلعب دور نعمان كامل المنصور؟
0: نعمان بيك شنيناتي.
1: كيف
0: ليال؟ ما قدرت غير انه يطلبوا ايدها منه. انا اقترحت عليها بركي حضرتك بتلعب الدور.
1: انا اعوذ بالله.
0: او منجيب ممثل معروف.
1: منه معروف؟
0: فاذا ما في غير عمو نعمان.
1: وابن حضرته؟
0: لا متنح تحت، صار لساعة ليال عم تقنع وما بده.
1: هو المشكلة نعمان ما بيوقع تشيكات مثلي.
0: يسلم هالتم.
1: بس يا زلمة نعمان لا بيعرف نخات ولا بيفهم لايقات ولا بيعرف يتصرف حتى.
0: من علمه معنا اربع ايام نعلمه كل شيء، كيف بده يتصرف؟ هالساعتين ليلة السبت، المهم يوافق.
1: انا علي تياب، راح شوف شو في عقياسه بدلي بخزينة الاستاذ. ورح نقيله بوط لمية خرجه
0: مع علبة سيجار فخمة، هيدا أهم شيء عندي. عادي
1: أوكي، رح أتصل بالخدم لنحجزهم للسبت عشية.
0: عظيم، شو حياتي؟
2: متنح ما بده، اللي بيقبلوا فينا مثل ما نحن أول عمرهم ما يرجعوا.
0: لا كيف؟
2: بيناتنا معه حق، مش حلو نغير بحلها كرمال أهلك يرضوا فيي، إذا ما بدهم ياني بلاها هالجايزة عمرها ما تكون.
0: لك لا كيف عمرها؟ لك يا حياتي، أنا لشو ألفت لهاللعبة؟ لا تتسهل الأمور مش لتتعقد. ليال أنا عم بعمل مستحيل لكون حدي.
2: بعرف، وأنا عم بعمل مستحيل لأنه مش عم يقبل.
0: قولي لي يا بتقبل كون نعمان بياكل المنصور أو بنتحر؟
2: أنا
0: اللي بنتحر.
3: لعمرك لا ترجع.
0: عمو نعمان دخيلك ما تخربت لي الجايزة.
3: عشان الجايزة اللي مبلش بكذبة قد راسك.
0: شو بعمل؟ ما طلع معي غير هيك.
3: لأنك جبان. لو كنت رجال كنت قلت لهم هيدي البنت بدي اتجوزها، عجبكم عجبكم، ما عجبكم شو حضلتوا البحر.
0: يحرموني من الورثة.
3: بدك نقي يا حبيبي، يا ليول يا الورثة.
0: ليش مش اثنين؟ انا عشو عم بحافظ على الورثة لتتمتع فيها ليول ولادنا بالمستقبل.
2: مزبوط.
3: عم طيبين وانت كمان.
0: وانت كمان بتقعد معنا ومنعيش كلنا مرتاحين مع بعض. بدك تضل تبهدل هيك. بعدين انا لازم اكون مرتاح ماديا تكون كلنا مرتاحين، لان مش حلوه بالمستقبل ابني يطلب مني شيء ما اقدر اعمل له اياه.
3: ابنك؟
0: ايه نعمان الصغير.
3: نعمان الصغير؟
0: ايه
3: اصغر من هيك؟
0: مش رح لاقي حدا اعز منك، سمي ابني على اسمه.
3: يا ابني هيك بنكون عم نغير بحقيقتنا. مش مزبوطة، يوما ما بيفتحونا.
0: يا اخي بعد الجيش انكسرت منيح، المهم هلا نتجوز وبعدين كل حد يسأله هذا الشغل.
3: ولا ممكن ولا ممكن ولا ممكن ولا ممكن ولا ممكن.
2: ما تزعلني
3: كرمالك انت، مش كرمال هالجبان هيدا. شفتي لو مش متاكد انك بتحبيه ما كنتش بلت بتاتا.
2: ميرسي عم
0: يس. يلا نقسم الشغل، حتستلمي قسم اللغات، حتعلمي عني كم جمله فرنساوي وانجليزي.
3: بعرف فرنساوي انا يا حبيبي، مش ربحين جميلتك. اسمع، بونجور كيفكم، بونسوار الله معكم، صفا بيان، ميرسي بوكو سور لو بون دافينيون.
0: مش بس مسقف، رأس مالي كبير، بزنس مان عالمي، عندك معامل خشب بكل أقطار العالم، بألمانيا، بإيطاليا، بإسبانيا
3: وبالسنغال.
0: لا مش ضروري.
3: يا خياشك حاطط من كيسك أنت. أكبر معمل بالسنغال مكيفك.
0: لازم يكون عندك معامل ببلاد أوروبا.
3: بالسنغال أو بطل بديها.
0: لا دخيلة.
2: اسمك نعمان كامل المنصور، عمرك سان كوتويت، خلقان بشهر فيفريي.
0: لا خلقان جونفيي، جونفيي أكلس.
2: لا فيفريي.
0: جونفيي.
2: فيفريي.
0: جونفيي.
2: فيفريي.
3: بلشنا بالخلام من هلأ، انت بشانفيه وهي ففريه، انا خلام جانفريه منيح، مفيش منه هالتريف هنا.
0: قديش عمرك؟
3: هيك صويت، سيكلتويت، سيكلتويت، سيكلتويت. تعذبت كتير بحياتي لحتى جمعت هالثروة الكبيرة هايدي. ولكن كله كان هيدا على حساب حياتي العاطفية. ما تجوزت؟ نعم ما تجوزت نادرا حياتي لبنت خيي لا تفرغ الاهتمام فيها.
0: عظيم، هلا بتعلمك كيف بدك تلعب دور الارستقراطي، صار دوري علمك التمثيل.
3: يا حبيبي وقتها كنت مثل وكلتو كلكن.
0: كنت تمثل عمو العمام؟
3: أهم الأفلام أنا ممثل، سامع فيلم حصان طروادة؟
0: إيه؟
3: أنا كنت الحصان. وطروادة كانت بريشيت بارتو، على ما أذكر على ما أذكر.
0: عن جد؟
3: سامع فيلم ذهب مع الريح؟
0: إيه؟
3: أنا كنت الريح.
0: وذهب؟
3: ما عش عرفنا وقتها ما ذهب عش بيك. سامع بفيلم التايتانيك؟
0: إيه؟
3: أنا كنت التايتا. وتاني دور ناسي مين كان أخده بيناتنا يعني.
2: عمون عمين بزفة تفنيس.
3: بكاية تفنيس، كنت صغيري ما كنتش واعي وقتها. ليش فيلم هوم ألون؟
0: ما تقلي أنت كنت ألون؟
3: لا أنا كنت الهوم. ألون كان ألون دولون، على ما أذكر على ما أذكر.
0: طيب
3: سامع فيلم من أجل حفنة من الدهرات؟
0: كنت تمثل فيه؟
3: لا كنت بتعهد الحفرية بصرا. سامع فيلم أبي فوق الشجرات؟
0: ايه؟
3: أنا اللي كنت فوق الشجرات.
0: يعني أنت كنت أبي؟
3: لا بايك جاي السبت أشبيك أشي شي.
0: طيب خلونا سامع من أبي بسمع ليال، مثل ما اتفقنا هتعلمي عمي كم جملة فرنسي وإنجليزي ليستعملوا الوقت الحشرة.
3: دكور.
0: أول ما توصل للماما بتسلم عليها وبتبس في إيدها ليا أتن
3: بس إيدها
0: بس
3: عشان لا يقى هيدي عشان نعمين بايك الغشيم هيدا. شفت لو نعمين جنيناتي إكين بوسك إلا.
0: بعدين نحن بنعطيك جدول تصرفات والمساجدات.
3: كيف يعني؟
0: يعني بوقت معين لازم نرن السلولر وتخلص كل شغلك عليه.
3: بس انا معي السرير.
0: اختك تبعي.
3: عن عطول؟
0: لا بكره بجيب لك غيره.
3: بلشنا بالبخل من هلا وكيف بده يدق السرير؟
0: بركي ايه بركي ادم بوقت معين بتلفل من هون.
3: ادم مشترك معنا بالتمثيليه؟
0: طبعا هو رئيس خدمك ومعه ستاف كبير من الخدم.
3: اجيك يوم ادم.
0: وبركي أنا بحكي مع فرقة دونس سالون شو قدمونا رأسها بهالليلة الحلوة كونك من مشجعين فن وثقافة. يلا ما بقى في وقت، هشوف آدم شو عمل.
2: تعال اقعد هون لبلش علمك كم كلمة أجنبية.
3: عمي أنت مقتنعة بالتمثيلية
2: 100%؟ لازم أتجوز شيء هو حب الوحيد.
3: أمر الله، إيش بدك تعلميني؟
2: لازم تحكي منيح فرنسي وعلى القليل تلطش كم كلمة.
3: هني بيحكوا كتير فرنساوي
2: أكتر ما بتتصور. خلينا نفرجيهم إنه نحن من مستواهم.
3: إنه إذا ما حكيناش فرنساوي بنبطل من مستواهم.
2: أول ما يوصلوا بتستقبلهم بهالكلمة أهلا وسهلا.
3: أو لك بيفهموها هاي بالعربي الآن.
2: ترجع بتقلن سوية لبيانفني.
3: أش؟
2: سوية لبيانفني.
3: سوية سوية علي روقي هجيلي إيه حتى شوف.
2: سوية لي.
3: سوية لي.
2: بيانفني.
3: بيانفنو.
2: برافو.
3: برافو بعرفوا هاي برافو.
2: طيب إما جاتما.
3: أشبه أمي.
2: لا إما جاتما.
3: أشو هيدا اسم دواء؟
2: هيدا يعني حالا.
3: أبتاش تقولي حالا لك ما هي أنا حالا ضروا تقولي إما جاتما.
2: شو يعني طبعا؟
3: بيان صيدا.
2: بيان سير.
3: بيان صيدا وصير بالمنطقة هوليك.
2: طيب ديفينيسيون.
3: ديفينيسيون أش معناتها ديفينيسيون؟
2: هيدا معناتها معناتها.
3: هيدا معناتها.
2: التعريف عن.
3: عمي ليش عم ترجفي؟
2: عمو نعمل لازم تنتبه منيح، سبت أهم ليلة بحياتي هيدي ليلة عمري.
3: لا تعطلش هم يا عمري.
2: ولازم نبين إنه نحن عائلة عريقة.
3: وإيش الديفينيسيون تبع العائلة العريقة؟
2: نعم.
3: إيش معناتها عائلة عريقة؟
2: يعني عائلة مرتبة.
3: يعني نحن عائلة عريقة. ولا نحن مش مرتبين؟
2: بلى.
3: وليش حولتونا العائلة وهمية عم نعرف شو أصلها وفصلها؟ يمكن ما تكونش عريقة قدنا. أنا بعرف نعمين جنينات منيح ومتأكد من نزاهته، بس إيش بأكد لي إنه نعمين بايك المنصور زلمة آدمي؟
2: نحن اللي بدنا نخترعه، نخترع ماضي وحاضره ومستقبله، زلمة رأسمالي بيفهمه مسقف.
3: وبيقرا شيكسبير ومورني وكورباي.
2: كورني
3: والجبران ونعيمي ولا عايبها وبالعربي الآن.
0: العينة لك بدلة عقيسة.
1: وبطلة مية عليق بمقامك.
3: الله يديمكم.
0: يلا نحولك لنعمين بايك المنصور.

0: ما بدي اوصيكم، الجماعة مهمين كتير، ممنوع الغلط. بدي يكون مثل الساعة بكرة عشية، من بعد ما يصادم 20 دقيقة بنقدم العصير، من بعد العصير بعشر دقايق بنقدم الميزة، صمول، كافيار، كوردونوار إلى آخره. من بعد الميزة بخمستاشر دقيقة تجي فرقة راس وبتقدم رقصة لضيوفنا، من بعد الرقصة بنقدم الجاتو. حشكونا بدي يضلوا عيوكم عشرة عشرة، مفهوم؟ هلا بالبروفا ما بدي ولا غلطة، كأنه بكرة عشية.
1: عمو نعمان صار حاضر، شو مسيو آدم كل شي تمام؟
0: بالمبدأ كل شي تمام.
1: شباب عرفوا شو بدهم يعملوا؟
0: أكيد، شباب أول ما يطل البيك شو بتقولوا؟
2: طل البيك.
0: برافو.
1: دخلك عودي مش فرقتي؟
3: نعم استاذ.
1: مدلع السلامة شباب.
3: الله يسلمك استاذ.
1: شو عم تعملوا؟
3: نحن بتاع كله استاذ.
1: شو حياتي؟
4: ظبطت الأكل وحطيته بالبراد ونظفت البيت فصري الملمح.
0: وين كان هالنشاط من زمان؟
1: ما قلنا خلص، أنت ما بقى لازم تشتغلي عروس.
4: أنا بكرة عروس، اليوم بعدني خادمة.
1: طيب يلا حاضرين للبروفا؟
0: حاضرين.
1: عمو نعمان؟
5: إيه.
1: عمو نعمان؟
5: عم بكل السنتور.
1: خلينا ناخذ مطرحنا بسرعة. عمو نعمان؟
5: هي عم بكل السنتور.
1: كلنا ناطرينك.
6: اسمي نعمان المنصور من عائلة عريقة، عندي

0: شوف بصيره
1: سمسريتي ها؟ مش شايفني عم نتمرن؟ كيف تفوت هيك من الصبروبة؟
0: مين حضرتكم؟
1: حضرتك مين؟
0: شو عم بصير يا ادم؟ من وين الولد؟
1: واحد قلت لك ولد احترم حالك!
2: بس بقى هيدا الاستاذ سالم صاحب البيت!
3: الحمد لله على السلامة يا استاذ، شو هالمفاجأة الحلوة؟
0: انت شو هالمفاجأة؟ شو عاملين بالبيت؟
1: ليون!

0: عن جد خواجة تركنا الفيلا باللي فيها وراح ينام بأوتيل لكن مرقنا الليلة على خير.
1: عن جد كتر خيره.
0: خواجة سالم إنسان آدمي وبيعرف كيف يتصرف على الناس.
1: مش مثل غيره.
2: مبسوط أنت وياها؟ أنا اللي أكلت البهدلة. كان لازم خبره كل شيء من الأول. كان مفروض تحطه بالصورة وياخذ مفاهاته على كل شيء.
0: كل شيء كل شيء؟
2: كل شيء.
0: حتى بدك تخبره على كل شيء وقع منك؟
2: يعني مش كل شيء الأشياء اللي بتعنيه بس.
0: أها.
2: لك أخ منك أنت وياها. وقعدوني بشكل طويلة عريضة. أول مرة بحياتي الأستاذ بيصرخ بوجهي.
1: لا تعرف القيمة.
2: قال لي عيب الشوم عليك يا آدم، عم تستغيبني وتعمل اللي بدك إياه من ورايي؟ على قليل خبرني، فرجي.
0: أنت عشو عتلان هم؟ فهم الحكاية، إنه معنا تركنا الفيلا وفل، أنت عشو متوتر هالقد؟ كله لأنه قال لك فرجيك؟
2: مش بس قال لي فرجيك، قال لي حسابك بعدين.
0: يعني؟
2: يعني ممكن يخصم لي من عيشة أو يشحطني من الشغل، شفت شو يعني؟
0: فإذا الله يضل حسابك بعدين بس معي.
2: كيف يعني؟
0: يعني اللي بيخصم لك إياهم أنا بدفع لك إياهم دوبل، وبحال شحطك من الشغل، أنا بدبر لك وظيفة عندي بالشركة، شفت شو يعني؟
2: إذا هيك أنا مش بس رئيس خدمك، أنا خدمك، أنا جدي من جنودك، أنا رهن إشارة بإصبعك، شو بتطلب مني جاهز؟
0: بدي تقطع لي هالليلة على خير، بعد حوالي خمس دقايق بيوصلوا أهلي، أنا بدي لاقيهم لحد النوفيس بأول الشارع، ومنيجي سوا لهون، بدي تقطع التمثيلية على آخر ما يرام، وكل ما فرجيني انك نشيط وعم تشتغل مزبوط كل ما بتوقع غراض
2: ولك على راسي وعيني.
0: فاذا شو برنامج الليله؟
1: خلص حياتي صرنا عيدين 20 مره اليوم حفظناه.
0: بدي اطمن بالي.
1: صرت مطمن بالك 20 مره.
0: سو ادم شو برنامج الليله للمره ال 21؟
2: اول ما يوصلوا اهلك بنستقبلهم انا والخدم بالكثير من اللياقه والبروتوكول. بدكم ليال ناطرتهم بالصالون.
1: بستقبلهم بكل احترام ومحبه وبدعيهم للجلوس.
2: بدور حديث بين ليال واهلك لمده لا تتعدى الخمس دقائق. نحن بهالوقت بنكون عم نضيف عصير.
0: عصير؟ عصير؟
1: طبيعي اهلك رح يسالوا عن عمي ساعتها بعيط لدغري.
2: من هون بينزل نعمان بيك المنصور باسلوب استعراضي مستقبلا اهلك بترحيب حار.
0: حسب النص اللي حفظناه.
1: ومن بعد التعارف بفوتوا بحديث طبيت. الشرف النا الشرف النا.
0: الاخ
2: هالوقت بنضيف كافيار سمو ريدي.
0: الاخ
1: بكون عمي وبيك عم يحكوا بزنس وعمي عم يشرح المعامل تبعه بكل اكثر العالم.
0: حسب النص اللي حفظناه.
2: كون انا بهالوقت عم دق من هالتليفون على سلولار نعمان بيك.
1: بخلص عنا اشغله على التليفون.
0: حسب النص اللي حفظناه.
2: منكون نزلنا موسيقى كلاسيكيه ناعمه عم بترافق الحديث.
1: بيرجع بيحكي بياك يلي لازم يحكي.
0: حسب النص اللي حفظناه. حسب التقاليد المتعارف عليها ضمن نظام شؤون طلب الايادي.
1: وهون طبيعي عمي رح يوافق.
0: اكيد رح يوافق. لا شو عملنا كل هاللعبه لما يوافق؟
2: تلقائيا رح تعمل فرحه. فبوقف انا بخبرتي البروتوكوليه وبعلن عن تقديم وسيط راس من فرقه كالاباري للدانس دو سالون وبفتح الباب بكل كوبل ناطر وراه.
1: الكوبل بيقدم الراسه ومن بعد حياتي بقول كلمتين اللي حسب قوله مؤثره جدا.
0: حسب النص اللي حفظته لحالي.
2: من بعدها بننتقل للحلويات اللي بتتضمن عده اصناف على راس الجاتو.
1: نرجع منحدد تاريخ العرس مع التفاصيل اللي بدها تطرحهم امك.
0: حسب النص اللي حفظتنا هيك كلنا.
2: ومنرافقهم من بعد على السياره مودعين على امل اللقاء فيهم يوم العرس.
0: يوم العرس.
1: يوم العرس.
0: يا رب.
1: يا رب.
2: يا رب.
0: مرق لنا هالليله على خير.
1: مرق لنا هاللعبه على سلامه.
2: ويمرق لنا جيش شي بيحرز.
0: اعطينا قد نيتنا.
1: اعطينا على قد ما بنستاهل.
2: اعطينا على قد ما بتاخذ ايده.
0: امين. شو حياتي؟ اعطيت السر للعمي؟
1: وندمت.
0: ليه؟
1: نازل تليفونك باصحاب واولاد الضيعه واصدقاء الطفوله.
0: دخيلي خليني انتبه على الاباري. هي ام 600 6000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1: الأدغالية.
0: يلا زيت برستيج برستيج.
1: فهمت عليك.
0: هيدي الماما. ايه ماما
1: شوفي
0: عم بتغنشنا بأعلى صوتة نفس العدية. يسلم ليه الأمور، يسلم ليه هالشطور، يسلم ليه هالزغطور. صرت عد الترين وبعدها بتقلي الزغطور.
1: طب احكيها.
0: بعد ما خلصت العدية بعد في 5 ثواني معيرهم. خلصت. ايه ماما. لك شو زايد علي عم بيان. يسلم للعريس. ايه ماما وين صرتوا؟ حد النفديس؟ يلا شيل عندكم ماما باي.
1: يا ربي دخلك في نفسي
0: وانا عم صفري.
2: لك يلا روح جيب بالك شو ناطر.
0: خليني صفري بعد.
2: لك يلا احسن ما تاخر.
0: طيب حياتي انتبه على حالك وعلى عمك. رجعي سمعي له كل شيء لازم يقوله.
1: شي شي
0: صلي لي. صلي لي.
2: والله يا ليال توفاتي بهالعريس لقطة ورقة يا نصيب. أمك دعيت لك بليلة القدر
1: وأمك كمان. رح تزبط لعبتنا يا ترى؟
2: ليه ما بدها تزبط؟ كله مدروس ورح يتنفذ على البكليك. خلص تركي علي.
1: أنا عتلاني هم عمي نعماني لخبط بشي.
2: ما تعتلي همه لعمك. شاق الأرض وطالع منها بيعرف يخلص حاله بحال لخبط بشي.
1: شو كان بدك هالكذبة يا شيشي؟
3: أجنو أجبو أوف كورس بيان سور.
1: Immédiatement.
3: عم اتمرن مش هيك بيحكوا بيمشوا الكلاس.
1: عم حفظت كل الكلمات والحوارات يلي درستك ليهم مضبوط؟
3: يا عمي حشقت لاني هم أشي آخر كلمة؟
1: أجنو
3: أجنو يعني ركعوا، أجبو يعني وقفوا. يا إيو روح جيب لي كباية مواي.
2: ما تكون صدقت حالك صرت بايك.
3: غصب من عنك انا بايك.
2: ايه تعال هون، اذا قادر تحكين هيك بتشرح لسانك. سامع يا جنيناتي؟
3: شفتي يا غيال شو عليك ايش وكتا؟ هلا كيف بدي استقبل اهل العريس مجعلك؟
2: هيدن وصلوا، هيدا الزبون اللي قالنا عنده شيشي.
1: مسي ادم وصلوا، رح تحت على البوابه.
2: شباب تفضلوا على السريع. حاضرين؟
1: عمون عمان ما بدي اوصيك، بليز انتبه قد ما فيك.
3: اشي اخر كلمه؟
1: دبو
3: جنو جنو جنو جنو.
1: مسي ادم كل شي تمام؟
2: كل شي تمام، ما تخافي.
1: يا ربي.
2: ولك لح شو بك؟ انا بفتح.
1: سوري عود انا افتح.
2: انت صاحبت البيت هلا. اهلا خويجه شيشي، اهلا وسهلا.
0: تفضلوا مهبدان.
2: اهلا.
4: مساء الخير.
2: اهلا وسهلا فيكم في فيلا نعمان كامل بيك المنصور. شباب
5: اهلا شرفتونا، اهلا نورتونا.
6: لا شي ببشر بالخير. مين حضرتك؟
2: انا ادم رئيس الخدم.
6: ليك شعراته شو اورجانيزي.
0: مام ليال
6: هيدي هي العروس. بونسوار يا عروس. بونسوار.
1: بونسوار طاطوط.
6: عيطيني سوسو، ما انا مش اكبر منك بكتير. تعي لبوسك يا نوسك. مهضومه وسامبا. برمي لاشوف. برمي برمي بعد بعد بعد يسطا.
0: مام شو عم تعملي؟
6: عم شوف اذا فيها شي غلط مالهيئه.
0: يلا تفضل مام.
6: تفضلي.
1: يا عيب الشوم ليش معذبين؟
6: هيدي بوكيب لك دور مع بوكريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيساتلوني.
4: شو هالجمال هيدي يا عروس؟ فعلا ذوقك حلو يا ابني.
6: عبيو
4: كيفك يا عروس؟
1: الحمد لله عمو ماشي الحال.
4: تجولي كمان؟ ابهنيك على ما يبدو موفق يا ابني.
6: شو اوريجينال الفيلا تبعكم، برافو. مين الديكوراتور اللي مصممها؟
0: مش ظاهر.
6: مين؟
0: عمها لليال هو اللي صمم كل شيء.
6: شو شاطر وينه؟ كثير حابه اتعرف عليه.
1: يا حفوق جي جي تفضلوا اقعدوا لعيط له.
4: خليه على راحته، ساعد اللي بحب ينزل ينزل. رح منصير اهل بلا هالكلفيات.
0: 100% رح منصير اهل داد.
6: هيدا الفرش من وين؟
0: من استراليا.
6: واو من استراليا.
0: هنا عم لليال هو اللي شحنه من هونيك.
6: هيدا السجاد عجبي.
0: هنا
6: هول كراسي جلد.
0: هنا
6: هاللوحه زيتيه.
0: هنا
6: هيدا خشب مجنون.
0: هنا
6: هيدا عصير ليمون.
0: هنا
4: انا اسمح لي دون خواجه كتير طيبين.
0: عن جد بابا طيبين. هول عم لليال شحنهم معهم من افريقيا.
1: ايه معصورين على الايد.
6: على الايد. كيف على الايد يلقاب؟ بعطي هذا بيصر على الايد. هلا ايام مكانات.
0: مكانات وطنيه. ما عم لليال عنده معمل عصير ببيروت.
6: فريمون.
1: حشتي دي منجبتك.
0: قلت لك ممكن يصير في مستجدات.
6: استاف الخدم عندكم ممتاز.
2: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
6: برافو. انا بحب النظافه والبيت بيلمع على ما.
1: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
6: كيف؟
0: هي بتشرف على الخدم شخصيا لتتاكد انه عم شغله مزبوط.
1: ادم.
2: نعم ستنا.
1: ليش بتبلغ عمان وصلوا ضيوفنا؟
2: حاضر ستنا.
6: لذيذ هالادم.
0: اوه كثير.
6: شو بريزونت عام سعيد بدي مثله.
2: نايم بدي اجيب لك مثله.
6: ما بعرف وسيلي على واحد مثله، شعراته اورجانيزي مثل شخصيته، بدي مثله.
2: بكره بنشوف.
1: انا كنت كثير حابه اتعرف عليكم، خبرنا عنكم شيشي، عن لطفكم، عن كرمكم، عن محبتكم، يعني عن جد ما حق ويمكن مقصر شوي كمان.
6: والله شاطره بمواضيع الانشاء.
0: اوه كثير.
6: شو عم تدرسي؟
1: ترجمه.
6: شو يعني؟
1: خدك شو؟
6: ايه قولي هيك من الاول. وماشي الحال؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
6: امتى بتتخرجي؟
1: السنة الجاية.
6: شو يعني؟
1: لاني بخشان.
6: ايه قولي هيك من الاول. والله بتتخرجي السنة الجاية؟
0: كتير شاطرة وذكية.
6: خبريني شوي عن اهلي.
2: سوسو مش وقته.
6: سعيد اسكت. ايه خبريني شو كانوا يعملوا؟
0: بيك كل
1: مهندس.
0: مدني.
6: شو يعني؟
0: سيفيل.
6: قولي هيك من الاول.
1: هو الماما كانت فمه فيه.
6: شو يعني؟
1: ست بيه.
6: ايه قولي هيك من الاول.
0: ايه ماما بليز بلا ما نجيب سيرة اهلها، هي بتتضايق لما حدا يحكي عنه.
2: معه حق الصبي.
6: سعيد سبوت. اوكي شي
2: ضيوفنا الاعزاء من رحب ترحيب كبير بنعمان كامل بيك المنصور.
3: لحظة عم بكل السنتور.
2: ضيوفنا الاعزاء نعمان كامل بيك المنصور.
3: الحي مش عم يتبكل السنتور.
2: حاضرين شباب؟
5: حاضرين.
2: تفضل يا بيك.
3: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا سوي لي بيان فنو. يا هلا وسهلا سوي لي بيان فنو. ام سوري على التاخير، كنت عم احكي مع الكيرل فريند تبعي بشيكاغو. سوي لي بيان فنو. سوي لي بيان فنو مدام.
7: بونسوار مسيو نامان.
3: ولك بونسوار ولك سوي لي بيان فنو. حضرتك ولدت الجيجي
7: وي
3: فائز نسوي ليبيا فدو. صراحة مطلوب مني بوسك بإيدك فقط لغاير، ولكن هالجمال كله هيدا مش رح أتركه بلا ما أعطيه حقه بالتبويس. واحد ما فيش يشوف هالجمال هيدا إلا ما يركع أدبو أجنو أجنو أجنو أجنو إلا ما يركع أجنو يوقف أدبو يركع أجنو. بونسوار مسيي، بونسوار سوي لي بيان فنو. حضرتك والد الجيجي؟
4: اي نعم
3: اكيد.
4: شبه عم يمزح.
3: تفضلوا اسيفوا اسيفوا اسيفوا اسيفوا. بركوا فوزات اجنو. ادبوا ادبوا ادبوا ادبوا ادبوا. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا هلا، يا اهلا وسهلا يا هلا، يا اهلا وسهلا يا هلا، يا اهلا وسهلا يا هلا، يا اهلا وسهلا يا هلا. كيف هالجيجي منيحه هيك المشيه؟ تانكو تانكو فيري ماتش تانكو على هالزريعه الجايبين ليها تانكو.
7: نعمل بيت هيدي بوكيب لك دولما بوكريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيساطلوني.
3: وهي بنحط لك ماء ولا بترمى بعل هيك؟ مش قلتي
7: مهضوم؟
3: انا المهضوم ولا انت المهضومه؟ ولك سويجي يا فنو. بدك نرحب فيا ولا لا؟
4: نعم بيك، بشرفنا ان نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي نشيط محب وكريم.
3: نحن كمان بشرفنا نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي محب ونشيط واشيخ وحده
7: كريم
3: وكريم.
4: كما انه بيسعدنا يصير في لسير قرابه مع عائله ممتازه متفانيه اصيله عريقه مثليه.
3: نحن كمان بشرفنا قرابه مع عائله ممتازه اصيله عريقه واشيخ وحده
7: مثليه.
4: كما انه بشرفنا نتلاقى بالبيت العظيم المعطاء السموح المتجسد المتناهي.
3: نحن كمان بشرفنا نتلاقى على شيخ وحده المتناهي.
4: نعم فيك باختصار بشرفنا لقاء.
3: الشرف لنا.
4: نتشرف فيكم.
3: فيكم الشرف.
4: تشريفنا من تشريفكم.
3: نتشرف تشريفكم. شرفونا نشرف.
4: شرفناكم شرفونا
3: وعلى البوابة لقونا
4: شرف.
3: ايه خلص بكفت فرشي.
7: فرشك كتير حلو نعمل بيك. من وين؟
4: من أستراليا.
3: اش عارفك
4: انت أتلي.
3: هاي الكبيرة شحنا معي من أستراليا، أما صغيري فكمان شحنا معي من أستراليا.
7: كلفوك كتير؟
3: لا شي 77,000 دولار فاصل 66 سنت بس مش
7: مش كتير. والكراسي؟
3: هاودي جلت نجيب
7: فريمان
3: شحنتن معي من زمبابوي.
7: والسجاد؟
3: هاودي جن الديناصور شحنتن معي من العصر الحجر. كنت بيجي كنت بأمريكا بمعرض للديناصورات المصبرة شحنتن معي من هونيك.
7: مش معقول.
3: وتخوتي فوق جلد بالزق. بتحبي نطلع نجربون؟ ولك سوي لبيا فدو.
7: وهلا وحا زيتية؟
3: هلا وحا مش بس زيتية، هيدي كذا لون. هاي شحنة معي من إيطاليا، هديني إياها رسام العالم الكبير ليوناردو دي بيكاسو.
7: دافنشي.
3: دا إيش؟
7: دافنشي.
3: دا إيش؟
7: دافنشي.
3: ما فهمتشي.
7: دافنشي.
3: دافنشي ليوناردو دافنشي. قلت له يا نادو إيه كنت غنجو نادو كنت كتير صوصيصو أنا وياه.
7: صوفاصو.
3: صوفاصو كنت كتير صوفاصو أنا وياه. كنت صوصي صو مع واحد غيره معه هو كنت صوفا صو. قلت له يا نادو عجبتني هاللوحة. قال لي مقدمي يا نوني ام هديني اياها.
7: واو شو حلو.
4: بس ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
3: اه
4: ليوناردو دافنشي توفى من زمان.
3: ليوناردو توفى. توفى نادو. ولا شو بيحكيش كيف بتوفى هيك بلا ما يقول لي انا عتبين علاقي ما تتوفى؟
4: من زمان كثير ما خلقت يمكن انت. هو قصده حفيده ليوناردو دافنشي كمان اسمه ليوناردو.
3: ايه صرت اعرف اقعد مع ليوناردو جد جيب ولد اسمه روبرتو، روبرتو خلف ولد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف ولد اسمه روبرتو، روبرتو جيب ولد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف ولد اسمه روبرتو، روبرتو خلف ولد اسمه ليوناردو، هذا هو ليوناردو اللي خلف ولد اسمه روبرتو، روبرتو ما جاب صبيان جاب بنت اسمها عفيفي هديتني هاللوحة.
7: وشو اسم اللوحة؟ شو اسم اللوحة؟ لوحة شو اسمها؟
3: اسم اللوحة عندما يهطل المطر وأكون أنا في كربك جنب الشميني نشوي كستنا وأنا أكل البطاطا في عز الشتاء الصيفي وسوي اللي بيفده.
7: هيدا اسمه؟
3: هيك قال لي نادو.
4: تفضلي. شكرا.
7: شو هيدا كودوف؟
4: كودوف على وجه كافيار.
7: ميرسي.
4: أنا اسمح لي.
3: أفيش اسمح لي هونك مش نكمش حتى بجيبتك يا شايخ. خد معك على البيت هودي شغل دايتنا.
7: كمان
3: ضيافتهم كروكو انا كروكي.
4: كيف؟
3: هيدي اكله بلجيكيه شحنتها معي من هونيك.
4: بس يا بيك يمكن خلصوا ما بقى فيه.
3: لا تتبخلش يا ادم في بالبراد في الجيب.
4: لك منين بدنا نجيب اختراعاتك ما عندنا منها.
3: روح جيب شقفه خبز مروخ عليها شويه زبده وتعا ضيفهم اياها اشعرفهم اشيل كروكو انا كروكي. وصغر الشقف كل ما صغرتهم كل ما اكلس يلا فز. سويل بيافدو مدام.
4: كيف أشغالك نعمان بي؟
3: أنا أشغالي عظيمي، أنا أشغالي عظيمي جدا جدا جدا. أنا عندي معامل أخشاب بكل أكتر العالم، بإسبانيا بإيطاليا بألمانيا وبالسنغال، أكبر معمل بالسنغال مكيفك. وهلا على فكرة افتح فرع بكوريا الشمالية.
4: اسم الله عليك.
3: شفت هالخشب كله هيدا؟
4: أكيد من معاملك.
3: لا من المشرة من تحت. وانت كيف اشخالك؟
4: انا بالتجاره العامه، تعب وشغله بال بس الحمد لله في مردود.
3: لا للمردود في مردود لشتري الواحد يحكي.
4: تفضلي
3: دوي لي كروكو على كروكيت اشوف.
7: شو طيبه طعمتها كلاسي.
3: ايه زبده وخبز. ايه صحتين. يلا صحتين
7: سعيد. لازم نبقى نجيب لنا مضيف ضيوفنا. وانت منا نعمان بيه
3: قد ما بدك في منا بفران السلاطين السبعه والكلوب كراب جيب لك منا سوي لك يا خدو. عن يدق السرور يبدو عن يدق السرور.
7: جيجي
4: ما هيدا هو مام. ايه مثله هو زيته.
3: عني دي قولي من المعمل من كندا يبدو عنده مشاكل. اكسوز مي اكسوز مي هلأ برجع لكم. اكسوز مي. الو يس يس يس يس يس يس نو نو نو نو. خلص خي يعملوا تشيك $700,000 فاصل 66 سنت وبلا سمت هالبرن. عندي ناس بحلوة تفسونيش. اعطيني رودولفو. رودولفو مدير المبيعات عندي من اصل الماني رح احكيه بالالماني.
7: شو مسقف؟
3: ايه رودولفو عزب جهو عزب جها عزب جور عزب جبخ عزب جبخ عزب جبخ عزب جهو عزب جها عزب جهي عزب اعطيني روبرتو. روبرتو مدير المعامل عندي من اصل طلياني. ايه روبرتو بير فافوري نو كابيتو بححتوني هلكتوني تعبتوني بعتوا زبوني ما تزعلوني بقاش تتصلوا لهوني. اوكي عيوني سويه لي بيافنوني. اعطيني سام. سام مدير موظفين عندي من اصل سويدي.
4: انا بفهم منيح سويدي. انا بفهم سويدي منيح وبحكي منيح كمان.
3: منيح منيح يعني
4: منيح منيح
3: منيح منيح. مسلك سام كتير ذكي وين تعلم عربي؟ ايه سام اش في ما في. خلص خي مستعد اخسر المصريات ولا بزعبر بالخشب. الخشب لازم يكون نوغمو
7: مغنو
3: نوغمو. حلو عني بقى يلعن ابو الشغل.
4: سلوليري مثله هو زيته.
7: مش معقول اخر همه المصاري. انا بحب هيك.
3: لك انا اللي بحب هيك. سوي اللي بيفدو.
4: نعمان بيك منهنيك على زهتك كما وانه منهنيك بهالعروس. ربيتك خير تربية
3: يا عمي. هيدي حبيبة قلبي. هيدي هيدي هلكت بتربيتها. يا مو يا ما بطقت الشمس بجنيني. عن صلي يا ولعبها وعودها الحنان اللي فقدته. روق لأعصابك انت كل شي ماشي تمام. بس اكبر معمل بالسنغال مكيفك.
4: مبين عليك اجل خير وحنون.
3: اوه انا كتير حنون. انا شاحن معي 3 كونتينرات حنان من هون لولو. مش هيك ابدا.
7: وحضرته
3: حضرته حضرته شحنوا معي من افريقيا. شفتوا هونيك ولد بنا سعيدين عن يفحش. اتبنيته وجبته معي لهون وضليت غزي بالماوس تصار قد الترين مثل ما انك شايفه.
7: بس كتير صنبا.
3: ايه كتير صنبا. صنبا عجنبا.
2: نعم بايك خدنا بحلمك.
3: اشقلت فيانسي فيانسي فيانسي اشقلت.
2: عم قول يا بايك انت عراسنا.
3: محسوم من معيشك 200,066 سنة. افتح ايدك افتح ايدك. روح ركيع بالزاوية. روح ركيع بالزاوية عن قلك
2: يا بايك.
3: ركع.
7: شو قاسي
2: سجيجي
0: عمو العمير حرام عليك.
3: ما حداش يدخل احسن ما يركع حده. ركع بالزاوية عن قلك.
2: معقول يكسر له كنتو للبايك.
3: ركع
0: ركع. ما تنسى في شقة بياض مع وظيفة محترمة. روح
3: ركع يا ادم. ادبوه
1: خايف فشت خلقه.

0: že je dahkak a nahán. Hat i dak varalasak. Eš didi, eš didi, hat i dak varalasak. Hatton! Ul bardoha mu namen bajk, akil še jemel tu maak. Ula!
1: برضو عم نعمل بيك على كل شيء عملته معك.
0: يعطيك العافيه. ساعه البنت بتقوم.
2: مش معقول شو قاسي مع موظفينك، بتخوف
0: يا مدام. افيك اشتفلت الملا. بدك تضلك ماسك زمام الامور لان عندك ناس افيش الا بالبهدله.
1: هيدا كله لانه قال لك خدنا بحلمك.
0: عم تعيد انت كمان امرك يا حدو. ام سوري يا خواجه، ام سوري عن امزح، ام سوري.
1: انت عم تمزح بس انا اوقات بعملها.
2: سعيد اسكت.
3: عمو نعمان برايك مش لازم بقى يقوم ادم زد عليه؟
0: خليه يقول بقلبه 150 مره بعتذر منك. عمو نعمان بايك على كل شيء عملته معك بقوم.
3: قولا 150 يا خيي بيتين بس هي صرنا. ماما كيف الايد عمو نعمان؟
2: فظيع في كل المواصفات، حنون قاسي كريم رسيل شخصيه متواضع. بهنيك يا ماما بعم العروستك.
3: وكيف الايد العروس؟
2: منيحه
3: بتجنن العروس بتجنن.
2: سعيد اسكت.
0: انا لما عرفت انه ليال بتتجوز جيت اوف كورس على البلد لحتى احضر عرسها.
2: طب هالقد؟
0: امي ديتمو.
2: كيف؟ بالعكس
0: بالعكس، لما عرفت بتتجوز جيت امي ديتمو على البلد لحتى احضر عرسها. قولي اوف هالقد؟
2: اوف هالقد؟
0: اوف كورس هلا زبطت. او لو بيتري، يبدو انه لو بيتري اشا سرر مفالس.
3: لا لا سلوليري سلوليري كان مثله.
2: مش معقول اخر همه المصاري. كثير حلو هيك.
1: خلصتن يا بيك؟
0: قلتن كلهم
1: 150 مره.
0: كذاب، قلتوا 149. انا كنت عم عدهم. والاخر وحده على اللي قدام الكل. اولى
3: اولى
1: بعتذر منك عمو نعمان بيك على كل شيء عملته معك.
0: جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا
0: بتقولها مثلي. جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا مقبوله. بس لك ايدك كمان.
0: لا بس لايد الليل، انا اخر هم. بوسه
3: بوسه
2: بوسه.
0: ارتحت عمي؟
2: ايه بس ما كان لازم يكون مثله.
0: معلش روح جيب الكطو.
1: شباب
0: ايش الشباب؟ انت ما تجيب الكطو وممنوع تاكل منه ولا لقمه. بعرفك بترتخي قدام الشوكولا. تعا تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت ميرسي عمو نعمان بايك شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: ميرسي عمو نعمان بايك.
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت بالاذن شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: بالاذن.
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت لك اذنك معك شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: طيب اللي اذنك معك.
0: ساعة البنت بدي اقولها، انا البايك هون مش تحت امرك. بتقلي بالاذن، بقول لك اذنك معك، ساعتها بتفل. قول بالاذن.
1: بالاذن.
0: ما قلتش بعد. ساعة البنت بدي اقولها. إذا بتريدوا خليكم قاعدين دقيقتين وكون معكم هلا برجع لكم. ما قلتش بعد. إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي؟ إزاي إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي؟ إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي يا حبيبي؟ تذكر مرة كنت حرارتي 40، نزلتني بالقوة تشحل جنايني. إذنك معك.
2: مش معقول شو عندك خبرة حلوة بمعاملة الخدم.
0: خبرة جيبة منه يا مدام. قصة طويلة، ايش بدك بشر؟
3: بالاسم ما بدك عمو نعمان، فيك بقى حشفات حسابك رح تفضحنا.
0: ببطل بدي ها.
3: لا دخيل.
0: هون هونيك. هونيك.
1: تفضلوا كتو.
0: تفضلوا على الكتو.
2: واو على الشوكولا.
0: انت ممنوع تاكل من ولا لامي، انت مقاصص.
3: حرام عمو، شقفة وحدة بس.
0: كرمالك انت عريس، روح كلها هونيك بالزاوية.
2: تفضلوا على الكتو.
0: قبل ما تتفضلوا على الكتو معلش انا معود صلي على طول قبل ما اكل، إذا ممكن تشاركوني الصلاة.
1: اكل بد.
0: نوقف إذا بتريدوا. أشنو؟ نشكرك يا رب هالكتو، لأن في كتير عيلة مش قادرة تاكل كتو ونحن عم ناكل كتو. نشكرك يا رب، نشكرك لأنه في كتير عيلة مش قادرة تحصل على شافة كتو ونحن الكتو بين إيدينا مثل الكشك. نشكرك يا رب. وممنوع عندك إنه كل إنسان مش قادر يحصل على الكتو نحن رح نعمل له كتو. هالشوكولا دايب عوجه مع اللوز وجوز الهند. إيه بليع برياك أنت بليع. خلصت. نشكرك يا رب.
4: نشكرك يا رب.
0: نشكرك لأبو
3: قبل ما بسمع بدنا ناكل.
0: كل
3: سطت نفسي.
2: إنه لبيك.
3: إيه بابا. إيه بابا برأيك مش لازم بقى نطلب إيد العروس؟
1: إيه طبعا.
3: تفضل
2: نعمل بيك. نعمل بيك سعيد. بده يقول لك شي سعيد. احكي.
1: كيف جرى ما سكتيني؟
2: سعيد احكي.
1: نعمل بيك بحياة.
0: سعيد على اسم مين من غشر؟
1: اسم مرحوم جدي.
0: معك خبر ان ثلاث ارباع الاسم سعيد مسعد بحياتهم.
1: معك حق اسالني الي.
2: سعيد اسكت.
1: جهنا
0: في كثير ناس مش لبقت لاسميه. عندك هالمصره هونيك اسمه ادم وما خصش بجنس بني ادم. بعرف وحده اسمها جميله ولا ابشع من هيك. بعرف وحده اسمه كريم ولا ابخل من هيك. بعرف واحد اسمه وحيد عنده 5 اخوة، بعرف واحد اسمه صباح طوع الظهر، بعرف واحد اسمه زهرة قد الصندياني، بعرف واحد اسمه عواد ما خصش بالموسيقى، بعرف واحد اسمه عماد هو رأي بأول، بعرف اسمه فايز بضل خسران، بعرف اسمه طارق بضل مطروق، بعرف اسمه جاد بضل يمزح، بعرف اسمه باسم بضل كاشش، بعرف اسمه فارس بسكليتة بيع شركة، بعرف اسمه شاكر مرسي ما بيقولش، بعرف واحد اسمه نحلة وهو طولي. بعرف وحدة اسمها عفيفة مش مخلية حدا من شره.
3: عمو العميل خلي بابا يحكي بقى.
0: احكيه.
1: نعمان بايك بالحقيقة بيشرفنا أن نطلب إيد بنت خيك المصون لابننا الحبيب، كما وأنه بيسعدنا يصير في سلة قرابة بين عيلتين مثل عيلتنا وعيلتكن، فبتمنى أن نلمس منك الموافقة على زواج ابننا الحلو جيجي من بنت خيك الحلوة ليال. شو يا بي؟
2: شو؟
0: شو؟
1: شو؟
0: بدك تتركيني يا عيال؟
2: مين قال هيك؟ رح تضل معنا عطول.
0: بس في واحد غيري بده يعتل همك. أنا معود أعتل همك. همين بدي أعتل بكرة. بعرف إنه بحبك بس مش عدي. مع مين بدي أمزح وإلعب وإضحك إبكي؟ مين بكرة بدي غني؟ الله تنام ليه، الله تحب النوم، الله تجيها العوافي كل يوم بيوم. التشتشي والتشتشي والخوخ تحت الشمشي، كل ما هب الهوى بقطفنا ليلو مش مكين. يا ضياع العيني والعناب يجيه،
3: رح تشتلق امي، رح يفضحنا بي.
2: شو
0: مبروك يا بنتي.
2: أشط قلبي،
0: أشط قلبيك، ولك أنا بسلقيس ويالي بيا فيديو.
2: مبروك جيجي.
1: مبروك يا ابني، مبروك يا عروس.
2: مرسي،
1: الله يوفقك
2: ويوفقنا جميعا. مبروك حياتك.
3: بالإذن مام داد المحضر كلمة خصيصا بدي أقولها بهالمناسبة.
1: يقبرني صار شب.
2: سعيد الصوت، يقبرني صار شب.
3: 3 كيلو تفاح، 4 كيلو ليمون، سرعتي لسة الغراض. إيه أنا كتير مبسوط اليوم إنه رح أشبك قلبي بقلب حبيبتي اللي بحبها. بحبك أنا كتير يا حبيبي اللي حبيتك، يا حبيبي دوا من الهوى، أنا لحبيبي حبيبي إلي، حبيتك نسيت النوم، حبيبي حب حيرني، حبيبي عيني اللي نسيني، حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتي، شو هاي؟
0: من أي ديسكوتيك جايب هالرسالة؟
3: مش مفهوم الخط.
2: ليش مش أنت كاتبها؟
3: لا، ديسكو شاهين.
0: إيه عود عود.
4: هلا من بعد هالكلمة المؤثرة جدا وبوسط وبعز وبقمة هذه الفرحة، اسمحوا لي وباسم البيك قدم لكم فرقة كالاماري للدانس دو سالون. وينو هالمرد؟ مين؟ نعمان الزفت الجنانات تبعكم. انا وعدوا انه بدي دقف وجاي اوفي بالوقت، فكروا انه مرق لي هيك انفجر برعبتو.
3: اسكت يا تامر،
4: ما بدي اسكت. وينو هالمرد؟
2: سكيسة.
4: شو قلت يا حلوان؟
2: ييشو فيلجير،
4: واحد مثلك فيلجير.
2: سعيد احكيه.
1: داري محالك استاذ.
4: يا تامر فل هلا بعدين بنحكي.
1: هلا بدي صفح حسابي معه. وينو البيك؟
4: وينو الجنينات الزفت تبعكم؟ المنكة اللي ما بيبعت كلاب ويا عملة عملتهم الا عنده بجنينة وقدام الباب. قصاص الجازو وقت رياحة، اما راح ارتاحها بالمعفرمو.
1: عن مين عم تحكي؟
4: عن جنيناتي نعمان الزفت.
2: جنيناتي؟
3: اقعد هلا فهمكن. ولك تعال، انت مش فاهمين شو صار. نعمان جناناتي ما غيره صار بيك.
4: كيف
3: لك ايه؟ عمل صفقه كبيره عن فرد عومي، هو قريبا بده يترشح الانتخابات، صار عنده نفوذ وسلطه ومال.
4: شو هالحكي؟ كل عوده بجمعه.
3: لك ايه؟ بجمعه شو بدي يعني؟ 24 ساعه كل شيء بصير شيء
4: معون.
3: لك ايه؟ استعدني يا ادم.
4: مثل ما عم بقول لك، اسمع مني وخذ رضا البيك وروح بسلام احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك. بيك صارت ايده واصله.
3: عم تحكي جد؟
4: لك ايه؟
3: والاستاذ وينه؟
4: ما اشترى الفيلا تبع الاستاذ وصرنا كلنا موظفين عنده.
3: برافو ادم، يا ايش رح توقع اشياء؟
4: شو عم بيصير يا جيجي؟
3: بصراحه دادا، بصراحه مام، نعمان بيك جايب جنيناتي على اسمه، بحبه فوظفوا عنده جنيناتي والظاهر انه عم بيعملوا مشاكل.
1: بس وينو البيك؟
0: عم بكل السنتور.
3: شو يا تامر؟
4: هلا اذا عنجد صار بيك الامور بتتغير ومفروض ناخذ رضا.
3: يا عيني عليك نعمان بيك الامان عليك.
0: مين كان عم يعيط؟ انا بحبش العياط.
4: بدك ما تواخذنا يا بيك؟ مش عارفك صار بيك. انا كثير مواخذ نفسي نحن ارضوش برضك. نحن زلمك يا بيك.
0: تنكو فيري ماتش صراحة. هيدا لسان حال كل الناس.
4: وإذا كلابك حبين يعملوا عملتهم يتفضلوا عجنينتي جنينتي إلهم وأنا بساعدهم إذا بدك. بس ترد علينا يا بيك.
0: دوري مروء علي بكرة على المكتب.
4: أيها الزعي يا بيك.
0: ساعت البنك يا خي. بس مروء رح أعمل لك تشيك ب 1500 دولار عربون.
3: تعويض عن الغلط اللي صار من قبل الجنيناتي سابقا.
4: كتر خيرك يا بيك. وبالنسبة لقص الكازون أنا رح أصير قصه كل يوم بعد الظهر. خيي بدل ما ضيع وقت منهم قصه شو عندي؟
0: يعطيك ألف عافية وسلمني على الوالد.
4: الله يديمك يا بيك ويخليك فوق راسنا يا بيك ويكتر من أمثالك يا بيك. ليك شو هي الصفقة اللي عاملها؟ بركي أنا كمان صير بيك.
1: روح فل هلا بعدين بنحكي.
4: ايه عفوقة فيها الطريق ورا البيت. يا ريت بتزفت لنا اياها ومنكون ممنونينك يا بيك.
0: رح نزفتها قريبا. بس كنت جنيناتي كان يعيط لنعمان الزفت. بس صرت بيك طلب مني زفت. بكشف تفكير الزفت.
4: ممنونك يا بيك بخاطركم.
2: مش معقول يا بيك شو انك كريم النفس.
0: انا كريم النفس والجسد وسويل بياف الدو.
3: بس ادم صاروا حاضرين برا؟
1: حاضرين.
3: يلا
1: اسمحوا لي وبس البيك قدم لكم هلا وعن جد فرقة كالافاري لتوسط السلام.

0: هنا راديو كوكبة.
1: برافو برافو برافو، شكرا شطاب شارستوكرات،
2: شكرا نعمل بيك على الرقصة الجميلة.
3: يا عمي كلفونا 1500 دولار وعديقة ونص ورات بيعرفوا يرقصوا، هيدا رقص، هيدا خلع. شوفوا كيف بيكون رقصوا المزبوط يا ايديم. ده الشباب.
2: اي شباب؟
3: فرقة الكب النايل الرقص الشعبي.
2: كيف؟
3: ولاد ضايت حبيت عملكم اياها زوربريس، تلفلتلهم جايين يحتفلوا معنا.
1: لا
3: فضلوا شباب لك. يا هلا يا هلا يا

0: آه يا شباب آه، فضلوا على الكوكتيل.
1: شو هيدا؟ فيلجير طج وغبرة ولبيت، شو هيدول؟
0: هيدول ولاد ضايط يا عيني، هيدول رجال بيخبطوا إجرهم بالأرض وبيقولوا كلمتهم على راس السطح، مش مثل غيرهم.
2: طيب يلا شو رأيكم لحد التاريخ العرس؟
3: ايه طبعا برأيي تخطبوا هلا والعرس بعد شهرين. منيح؟
1: شو شهرين؟ بدنا لحق نحضي.
3: شهرين بكفوا.
1: سعيد اسكت، 3 شهور.
2: اوكي ب15 شهر. منيح؟
1: ليه؟
2: بعدين تعرف.
1: بس مفروض نحدد كل شيء من هلا.
2: انت امره وانا قصدي عمو نعمان بنفذ.
1: بدي العرس يصير باوتيل حسيسيا، هن بيهتموا بالاكل، عندهم اهم شيء فيه.
0: دكور بحسيسيا بحسيسيا.
1: وبدي اعزم 1500 شخص.
0: عشيم زهره.
1: وبدي تلفزيون سي سي سي صور كلتي.
0: لا هيئة مظاهرة.
1: وبدي مجلة بناليتي تصور فوتو. وبدي أعمل كروت كتير أوريجينال بلكي دور عطورفه.
0: وبدنا نجيب زفة نرقص دبكي هي وياه.
1: لا الزفة بدها تكون إسبانيول فلامينكو. قولي
0: أشخاص القولي بالزفة، الزفة خلقت عنا، زفة يعني دبكي هي وياه.
1: لا الزفة بدها تكون فلامينكو. قولي
0: هي
1: قولي
0: هي
1: قولي
0: هي
1: قولي
0: هي
1: قولي
0: هي
2: هي بجيب اثنين أصلا دارج اثنين هي قولي.
1: وشو بكلفني الباق؟ أنا حاضرة، خلوني كترولنا البايات.
0: أش معنى طباخ؟
2: خطوة
0: أصلا فرقة كب الناي لرأس الشعب عملي أفر، مع كل 3 بايات بيطلع لك بها ببلاش، يعني مع كل هودي بيطلع لك هايدي.
1: وبدي أحكي غازي الأرشيتكت اللي عمر لنا الفيلا.
2: لشو؟
1: لا يحفر لنا بالأرض، يعمل أساسات لجاتوه. بدي أعمل جاتوه 65 طابق معروف.
0: لكي خلي يعمل لك مواقف تحت الأرض فرد مرة.
1: مش عم بمزح. وبدي اعمل شارع صالون مدلوب، خليها منتهى دفقة، شينيو 3.5 متر. وبدي احدد ليستة المعازيم. اكيد
2: اكيد مام المعازيم حيكون عزوي.
0: وانا بدي اعزم عزوي.
2: اكيد عمو العمر.
3: وانا كمان.
1: سعيد سكوت.
0: الله معكم يا شباب، يعطيكم الف عافية. يسلموا يسلموا هالراس الحلوة. الله معكم. سويل بيافدو. يعني اهلا وسهلا، مش مصبي هيدي. الله معك يا رزق، سلم على المختار.
2: الشباب اخذوا معهم الاكل والصواني.
0: انا وعدهم هيك.
1: جي جي ايدني لازم نعزم. بيت الدندلوني، بيت العنجهوتي، بيت العلقولو، بيت المسحلوتي، بيت الجاجرولو. نسينا شي بيت؟
0: بيت الييك.
1: نعم؟
0: بيت الييك. اكبر عائلة عندنا بالضيعة، ايد بيت الييك.
1: والوزير والسفير والقنصل والمحافظ ونواب المنطقة ورؤساء البلدية. بعد شي كتير لازم نعزمهم.

0: بس هودي بريوريتي.
1: أين شيشي هلا دوري بات النعيم بات نعوم بات نعيم بات نعيم بات نعيم بات نعوم بات نعوم وضيعة وجواره وفي جنانتي زميلي صديقي في جنانتي صديقي اسمه فؤاد بدي أعزمه. عرفتي عموه؟ عمو فؤاد اللي كان واقف معنا بأيام الفقر اللي كان جيب لي كنزات على العيد عرفتي؟
0: معلوم عرفته. بدك تعزم جنيناتي؟
1: ايه نعم مدام هذا صديق العمر واقف معي وقفات لا تتقدر بثمن مفروض اعزمه.
0: انا يحضر لي عرس ابني جنيناتي؟
1: ليش اشبو جنيناتي يا مدام؟
0: شو هالمستوى اللي عم بتجيبه عرس ابني؟ جنيناتي انا سوصل عن جهودي يقعد قبالي بعرس ابني جنيناتي
1: وعقيلته.
0: نعم بك اسمح لي ما كنت عرفت هالقد شعبي.
1: ايش قصدك يا مدام؟
0: يعني هيدا مش النيفو تبعنا هيدا مستوى واطي.
1: هيكو
0: سعد سكوت نحن بدنا ناس من قيمتنا يجوا على عرسنا.
1: ليش اشبو جنيناتي يا عيني منوش انسان؟
0: انسان عن انسان بيفرق جنيناتي بعد نعي.
1: زيح من عندك انت لك زيح من عندك انت وزا جنيناتي يعني وزا جنيناتي. ليش انت بتفهمي عاد نص الجنيناتي؟
2: عمو نعمل ماما
0: عمو بليز استلم حالك بيك.
2: شو وقتها بيك؟
1: وقتها ونص حشتغطي بالناس عيني. هيدا انسان مثلك مثله يمكن احسن منك كمان.
0: سعيد انا عم بالهيك
1: بدك اكثر من هيك. عم تسالي فؤاد لانه زلمه ادمي واذا جنيناتي يعني
0: وبيرجع بعيدة يعني مش النيفو تبعنا يعني في الجار يعني حشين
1: مش
0: يعني.
1: احسن منك يا مدام. انت عارفه حالك مين عن جوزي ابنك عيني؟
0: عمو لا كرمالك
1: كرمالك يا عمي لانه هي انت حماتك ابن عشمره. انت عن جوزي ابنك عيني البنت خيو النعمان جنيناتي.
0: لا كيف
2: شو عم اسمع؟
1: نعم انا جنيناتي وعملت حالي بايك تارضيكم ويلعن الساعة.
2: عم يمزح هو
1: مش عم يمزح. انا الي الشرف كون جنيناتي ولا بحياتي رح اعرف كون بايك. انا زلمي فقير ربات بنت خي بعرق جبيني. عجبكم عجبكم مش عجبكم الباب يفوت جمل.
0: انا عم بنشهد
2: عمو نعمان ليه عم تسال؟
1: حل عني انت
2: مظبوط العك يا جيجي جمي مظبوط.
0: يعني هيدي كلها كانت لعبة علينا؟
1: بتقولي عن فؤاد غشيم سخسختي بس شفت العز وصدقتي انه انا بايك لانك مخبية بقشرة بصلي لانك سخيفي مثل المجتمع الجاي منه.
0: سعيد جيجي لوين جايبين ياخذوني منه؟
1: مع الف سلامة
0: عمو لا بليز لا
1: ما تبكيش يا عمي لا تزعليش بس قديش بدها تطول الكذبة يوما ما بده يفضحونا خلي يفضحونا هلا احسن ما يفضحونا بعدين لان بعدين بيعوش في مجال التصليح.
2: بس هالفيلا لمين؟
1: انتوا هنا الهممكم هالفيلا لمين؟
3: هيدي للاستاذ سالم عمي بيشتغل عنده جنيناتي وانا بشتغل هون خادمه.
0: خادمه؟
3: خادمه.
0: سعيد جيجي شو؟
2: روحوا وحدكم انا باقي هون.
0: كيف؟
2: ايه ما بدي منكم شيء لا المرتي الكبيره ولا العيلة العريقه ولا مجتمعكم المزيف. بدي ليال حبيبتي بدي كف العمر انا وياها. اذا بدكم تروحوا نسوق انه عندكم ابن.
0: جيجي شو عم تحكي؟
2: خلص بابا خلص اللي عندي انتوا الله معكم.
1: روح يا نمر. ولك يا عمر دين البطن المحملكش.
0: سعيد مشي.
2: ما كان في لزوم لكل هالتمثيلية. ما كنتوا رح توافقوا مثل ما صار هلا.
0: سعيد مشي. سعيد مشي.
2: انت تدعي يا ابني. ايه شفتك قديش حزين بحياتك من ورا جسمك. شفت المشاكل بيناتكم من انا وصغير. عشت بالصريخ بالعقيد. ما عشت ولا لحظة حنان. ما بدي عيد نفس الغلطة. بدي عيش مع شخص بحبه وبحبني لو بآخر هالدنيا.
0: سعيد مشي.
2: ما بدي روحي وحدك. أنا مع ابني بيلي عم بيقولوا مش مستعد أخسره.
0: سعيد سكوت.
2: صار لك 30 سنة بتقولي لي سعيد سكوت سعيد سكوت. خلص بقى مش رح أسكت. أنت وحدة نبدي حياة معك ما بتنطاق. عايش بالفوفاج وبالكذب. أنا اللي عم بتعب وجيب المصاري وأنت عم بتفشخي على العالم وتتكبري على الناس ولك حاجة بقى طفح الكيل منك. 30 سنة أنا ساكت مش عم بفتح تمي. 30 سنة وأنت بتسكتيني. حتى حقوقك يا رجال مش عم تعطيني إياه. خلص بقى صار لازم أحكي مش مفروض ضل ساكت. شو بدك؟ بدك تغري ابنك مثل ما غرقتيني؟ إيه لا جرمانوس بنتجوز ليال.
0: جيجي
2: إيش تعيطي له جيجي؟ اسمه جرمانوس عسب مرحوم بيي. عملنا اكبر مشكلة تسمينا جرمانوس.
1: عاش جرمانوس عاش روحي. ايه هاك بدي اياك نمر.
4: ايه انا جرمانوس اسمي جرمانوس وبليز ما حدا يعيط لي جيجي
5: الا ليلو.
0: شو يعني صرت وحدي؟
2: انت بتنقي ابنك بده يتجوز هالبنت هو نقيها نياله. انا جبروني فيك كنت بعدني فقير عم فتش على عروس وصاي دلوني عليك رح جبتك من سواري بحي الأناية. نسيتي حي الأناية يا سعدة؟ نسيتي الأوضة يلي جبتك منها يا سعدة؟ كنتوا نايمين 10 سكعب فيها.
0: سعيد واقف خلص فضايح.
2: الله رزقنا بعدين على وشها الصبي وصار معنا. ضروري تكون ردة فعلنا هيك.
4: بعده تاريخ العرس مثل ما هو، بعد 3 اشهر 15 شهر. حبيت تجي اهلا وسهلا، ما حبيت انت حرة. جرمانوس
0: انا موافقة عشر، يضل عم اقدم الناس تعمان كامل المنظور.
1: ايه انا مش موافق
0: ولو طريه شوي.
4: اذا هو وافق انا مش موافق.
1: دخلك اسهامك فجأة انت نوبة رجولية.
0: امر لله. جي جي
4: جرمانوس.
0: جرمانوس مبروك حبيبي، الله يوفقك. مبروك ليالي.
2: هلا عن جد مبروك يا ابني.
3: مبروك حياتي.
4: مبروك يا عمري.
1: لو طلعت رجال من الأول وقلت لهم الحقيقة كنت وفرت علينا مسرحية. بس مش حلوة انت هيك هبي أنا بايخة، لازم يصير شي بعده له.
6: مرحبا.
1: ما قلتلكنش مين مجعس؟
6: عرفت انه اليوم في فرحة، بنتي عم تتجوز، حملت حالي وجيت.
3: بابا شو شبك هلا؟
6: أخذت عفو من يومين وطلعت من الحبس. بس ما خبرت حدا، حبيت اعملكم اياها مفاجأة واجي على ليلة الفرحة. اشتقت لك يا بيي.
3: مين هيدا؟
2: مين هيدا؟
4: مين هيدا؟
1: مين هيدا؟ هيدا خيي مجاعس بي الله ياه. كيفك يا خيي؟
0: يعني مش يتيمة؟ يعني مش يتيمة عند بي خيي؟ عند بي؟
4: ليال شو عم بسمع؟
3: جيجي كنا مخبيين عنك السر، بيي كان محكوم مأبد كما شو على المطار عم بهرب، كان عمري 3 سنين وكانت امي متوفية.
4: شو هالحكي وليه ما خبرتيني؟
3: كنت خايفة تبطل تحبني وتهرب مني. أنا وعمي خبينا هالسر عنك على أساس بيي محكوم مأبد وما رح يطلع بقى بحياته.
6: وهينا إجينا عفو.
4: بيك مهرمشة؟
3: إيه.
6: غلط لو صارت عريس والمسامح كريم.
4: بس كذبتوا علي.
1: يا ابني أبي يفتخرش الواحد يخبرك هيك خبرية لا تؤاخذنا. عجبك مزعج هلا؟
6: دخلكون سعيد عن جهوتي ولا أنا غلطان؟
2: أي نعم.
6: ولا سعيد شو عم تعمل هون؟
2: أنا بيي العريس.
6: وأنا بيي العروس، ما عرفتش يا سعيد؟
2: مجاعس؟
6: أيوة مجاعس. مجاعس اللي عملت الضربية أنت وياه. أنا انكمشت وصرت بالحبس وأنت صرت باللوج. يا بيي هالدنيا شو صغيري. عيش من شافك يا سعيد وأخينا نحضينا فيك.
2: ما تعطى الهم، حصتك محفوظة، بس استرنا الليلة.
6: ايه ولك أنا بأمرك إذا حصتي محفوظة. مبروك لك بنتي، علي راسك طلوع، ما حدا أحسن من حدا.
1: طلعوا شركة، طلعوا اثنين فرد البيس، طلعنا قرايب سعدة. نيناتنا من عائلة عريقة ولك سويلة يا فدو. هلأ خلصت المسرحية.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

النوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين بيجي واحد مدري النين بياخدها وبيفل.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أنا منتصف الليل براديو كوكبة. يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال، نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

بك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

لبنتي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: www.radiokaukaba.com.
1: انتم برفقة راديو كوكبا.
2: تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
3: عم تسمعوا راديو كوكبا.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري أحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن.

0: ليجاوب.
1: الو بيت الاستاذ سالم؟ نعم الاستاذ سالم نعم مش موجود. نعم عنده محاضرة بلندن، مضطر يغيب جمعة زمان. اي نعم. مين معي؟ اهلين، معك سكرتير الخاص ومدبر المنزل ورئيس الخدمة ومدير اعماله الارضية وقريبا موعود ببوست جديد. نعم في عارف شو بتريد؟ بتحب تترك له خبر؟ بس انا ما بحب. شو هالعالم له؟ المعجب بالاستاذ وبده يحكي معه كانه الاستاذ فضيله. لك يا ابني اذا انا مش فضيلك بدك الاستاذ يفضالك. يا الو يا ابني انت ما بتفهم عربي؟ عامل لك الاستاذ بلندن. تعرف عندك ويح؟ شو هالويحه هيدي؟ اللي بده رابه بلندن عايزه ضروري. يا ليالي علينا. ولك انت ما بتفهم يا مرد؟ احترامي استاذ. لا استاذ مش حضرتك، هيدا واحد تاني عم بتلفن بده يحكي مع حضرتك. هونيك معجب مزعج. ما تاخذني استاذ. لا طبعا عم عامل معجبين بكل احترام. كيف لندن استاذ؟ نحن كثير منيح، كل شيء هون ماشي حسب اوامرك وتعليماتك. ليال عم تنظف اوضه حضرتك، هلا عم تعمل هوفر للموكيت. اسمع استاذ ليال، مكتب حضرتك ما حدا بفوت عليه غيري، انا نظفته شخصيا. والجنينات نعمان عم يهتم بجنيني، هلا عم بقص الجازون. اسمع استاذ نعمان. شفت استاذ قصدي سمعت؟ اي متى مشرفتنا من غير شر؟ انا رح اجي الجمعه بعد؟ يعني بعد جمعتين؟ ما تتاخر علينا استاذ، البيت فاضي بلاك. ما تتنهم، كل شيء تمام. الله معك الله معك. يا ليال.
2: نعم مسيو ادم.
1: شو هالغبره هيدي؟ ليه بعدنا نظفتي هون؟
2: عم نظف الاوض مسيو ادم، انت قلت لي.
1: حضرتك
2: حضرتك قلت لي
1: تركي الاوض وتعي نظفي هون على السريع.
2: ليه مسيو ادم؟
1: بدي نام لان وبس اوعى بتكفي الاوض. بعدين ما خصك ليه؟
2: حاضر.
1: يا نعمان هالمرة وقف قص، بدي نام. اتصل استسالي من لندن عم يطمن اذا عم تطيعوا اوامري. حمل ضميري وقلت له ايه، مع انه مش كتير راضي على شغلكم انت وعمك. شدوا لحالكم شوي، بدي ارجع للاستاذ ولاقي البيت عميل معلمة.
2: حاضر. عم بقلبك شو تقيل، هلكني. الله يرجعك يا استاذ سالم بالسلامة سالم، تنخلص من اوامر واسميك. اوف شو تقيل.
1: عن مين عم تحكي؟
2: طاولة تقيل.
1: طاولة تقيل؟
2: شوفوا المراية راسي راسي تقيل، صار له من على بكره الهيئة بدي اجرب.
1: اه ما تنسي تعزلي لي مكتب الاستاذ.
2: حاضر. حاسة ما طلع لي ولا مذكر من هالغراض. اه فاز فاز تقيل استاذ. الو
3: الو
2: جيجي حياتي.
3: فل؟
2: ايه فاتي نفسي نام. من وين عم تحكينا حياتي؟
3: من هون على الشباك.
2: بلا مزح حياتي، من وين؟